0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشاركنا في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة: حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. وردت رواية أخرى لهذا الحديث في صحيح مسلم تبين بشكل أكثر تفصيلا هذه الصورة التمثيلية لتوبة العبد إلى الله. ففي رواية مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك

0: ذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث يتناول التوبة، توبة العبد إلى الله بعد أن يكون العبد قد وقع في عدد من المعاصي. هذه التوبة التي لها آثار نفسية كبرى في حياة المسلم، ولها أيضا نتائج في آخرة المسلم، هذه التوبة يفرح بها الله كما عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأمل من سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح أن يحدثنا عن قضية التوبة وعن فرح الله بهذه التوبة.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت صنعا أخي الدكتور مروان بالإشارة إلى المعنى الديني الذي ورد هنا بصيغة الفرح منسوبا إلى الله تبارك وتعالى، وطبعا يراد منه لازمه، ولذلك قالوا إن المراد بأن الله أفرح أي أشد فرحا كما ورد في الرواية الثانية لمسلم، المراد بذلك أنه راض كل الرضا، فعبر عن الرضا بما يعهده الإنسان في كلامه عندما يبدي ارتياحه وفرحه وابتهاجه بمن أحسن عمله. إذن الله كما يبين لنا رسوله الكريم يفرح يرضى عن عبده عندما يتوب إليه. التوبة رجوع، تاب فهو تواب، يعني كثير التوبة كثير الرجوع، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين كلما أحدثوا ذنبا أحدثوا توبة، كلما بعدوا رجعوا، ما يكاد يبتعد حتى يرجع. ولذلك الله التواب والإنسان تواب، الله تواب يرجع بالتوبة على من يتوب إليه، والإنسان تواب لأنه يتوب إلى الله ويعود إليه ويقول له أبوء لك بكل ما فعلت من الآثام والذنوب، وما دام يقولها صادقا فعلا مهما تكرر منه العمل ثم تكررت منه التوبة فلا شك أن سعة الله ورحمته تسعان كل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وهنا يلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عبرتم يريد من خلال هذه الصورة التمثيلية أن يوضح فكرة مجردة تجريدية، فيريد أن يشعر بقيمة الرضا الإلهي الرباني عن العبد عندما يغسل نفسه بنفسه من ذنوبه، كأنما يجد أمامه نهرا صافيا نقيا فيتنقى فيه من كل أدرانه وذنوبه، هو بنفسه يتطهر ويجد أنه الآن في مرحلة الطهارة، كأنه صفحة بيضاء، صفحة جديدة يكتب عليها مستقبل حياته من جديد، وكأنما في الوقت نفسه يصلح الماضي. طبعا لابد من أن تكون هناك صورة مقابلة فيها معاني نفسية، وهذه المعاني إجمالية في الرواية الأولى التي بدأتم بها والتي هي مكتوبة ربما يقرأها معنا الآن المشاهدون الكرام. لله أفرح أي أشد فرحا أي أكثر رضا كما قلنا بتوبة عبده من أحدكم سقط أي عثر، وجد عثر على بعيره على جمله وقد أضله بعدما أضاعه في أرض فلات أي ليس فيها أنيس ليس فيها أحد. الرواية الثانية تشعر بهذا المعنى بصورة، المعنى النفسي يعني أقصد، تشعر بصورة أوضح وأكثر تفصيلا كما تفضل دكتور قباني، لأنها فيها تصوير لإنسان مثلا هو في هذه الأرض القاحلة الفلاة الخالية التي ليس فيها أنيس. أنيس الإنسان العربي في الصحراء هو جمله راحلته، تسمى الراحلة لأنه عليها يرحل. راحلته عليها طعامه، عليها شرابه، إذا عطش من يعطيه الماء، إذا جاع من يعطيه الطعام، أفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وليس هناك أحد. وبعد ذلك نام من يأسه، أيس أو يأس كلتاهما بمعنى واحد، يأس فاضطجع في ظل شجرة وقد نسي أمر راحلته، أمر ناقته، أمر جمله. ماذا فعل؟ اضطجع ونام، وإذا ويفتح عينيه فجاءة فيراها قائمة عنده، فمن شدة فرحه لا يحسن التعبير مع الله، يقول له أنت عبدي وأنا ربك، بدل من أن يقول أنت ربي وأنا عبدك فاغفر لي، ويقولها كما قال صلى الله عليه وسلم من شدة الفرح. هذا الخطأ الذي وقع فيه العبد عندما تاب هو أكبر دليل على هذا المعنى النفسي الذي يشير إلى عمق الرضوان على الإنسان بعد أن يمتزج معنى الرضوان بمعنى الغفران.
0: قبل أن نطلب من فضيلة الشيخ فيصل أن يحدثنا عن التوبة، نشير فقط إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أساليب تربوية،
1: نعم،
0: في توضيح الأفكار المجردة،
1: وهي ليتك تتكلم عليها لأن
0: فمثلا
1: هذا
0: هنا
1: عمله
0: يعطي، نعم، صورة تمثيلية، وأحيانا يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضايا مادية أمام الناس،
1: نعم،
0: أو يرسم خطوطا على الرمال لشرح هذه المسائل،
1: صحيح،
0: المجردة.
1: صحيح.
0: طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان والحمد لله متقدما في شرح هذه الأمور وليفهمها الصحابة الكرام. نرجو من فضيلة الشيخ فيصل الإشارة إلى ذلك، إلى مسألة
2: الله.
0: التوبة.
2: نعم، لعلي أحب أولا أن
1: معاني التربوية
2: أعلق على هذا المعنى، نعم، لأنه في الواقع من أجمل المعاني التي يتلمسها المسلم كلما تعمق في كتاب الله عز وجل ورأى منه كيف أن العلاقة بين الخالق والمخلوق إنما تقوم على الحب وعلى الود
1: المتبادل
2: وعلى اللطف من الله عز وجل،
1: نعم،
2: وعلى الرحمة،
1: صح.
2: كل هذه المعاني واضحة تماما. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، يرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، هذا هو أساس العلاقة. ثم هذا الأساس انتقل إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان حريصا على هداية الناس، حريصا، هو الرحمة المهداة كما وصف نفسه عليه الصلاة والسلام. ولعلي أذكر تلك الحادثة التي جاء فيها أحد الأعراب ليأخذ عطاء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوزع على الناس، فلما أعطاه نصيبه قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهو يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظلم والمحاباة، حتى غضب الصحابة وقام سيدنا عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه لقد نافق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض هذا وأخذه وأرضاه بالكلمة الطيبة وزاده عطاء، ثم سأله رضيت؟ قال رضيت. قال إذن إن في نفوس أصحابي عليك شيئا، فإذا خرجت فقل هذا الكلام أمامهم. يريد أن تظل نفوس المسلمين جميعا صافية نحو بعضها البعض. فقام الرجل أمام الصحابة جميعا وقال جزاك الله خيرا، لقد أعطيت وكذا وكذا. فهنا اغتنم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المناسبة ليعلم الصحابة هذا الدرس. قال مثلي ومثل هذا الرجل كمثل إنسان شردت منه دابته فتبعها الناس ليأخذوها وهي تهرب، فقال خلوا بيني وبين دابتي فأنا أعلم بها وأنا أرفق بها، وظل يتمهل معها شيئا فشيئا حتى عادت وأمسكها. قال عليه الصلاة والسلام ولو تركتكم معه عندما قال ما قال ليعاقبوه لدخل النار. لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يقيم عليه الحجة بالخطأ الذي يستحق به النار فينفذ العقوبة، إنما كان حريصا على أن ينقذه من النار. ومن هنا نجد الدور الخطر الذي يقع فيه بعض الدعاة أو الوعاظ عندما يكون كل همهم إذا أخطأ أحد المسلمين أن يقولوا له كفرت أو ضللت أو فسقت، ويعاملوه بغلظة وبقساوة لأنهم أمسكوا عليه خطأ ما ينبغي أن يقع فيه. ليس هذا من خلق رسول الله، وليس هذا من طبيعة العلاقة بين المسلمين التي ينبغي أن تقوم على الحب وعلى الرفق وعلى المودة وعلى التسامح، وعلى أن يساعد بعضهم بعضا لينقذوا بعضهم من النار، وليأخذوا بأيدي بعضهم البعض إلى جنة الله عز وجل. الحب من الله لعباده، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن المسلمين لبعضهم البعض، هو الذي يبني المجتمع المتحابب المثالي الذي أراده الإسلام.
1: هنا ناحية فقط حتى لا يظن الإخوة المشاهدون أن الحادثة واحدة. طبعا تريد فضيلتكم أن تقولوا أن تلك الحادثة التي صور الأعرابي بالجمل الشارد إلى آخره، هذه حادثة أخرى ولكن فيها المعنى التربوي. إنما هذا المعنى التربوي نفسه لو أعدناه مرة أخرى إلى موضوع التوبة نفسها، في هذا الموضوع بالذات يلاحظ أن الفكرة الأساسية في الصورة التمثيلية النبوية أن هذا الإنسان الذي لا يملك في الصحراء إلا أنيسه، الذي بالنسبة إليه الأنيس الوحيد المباشر هو طبعا بعيره أو راحلته كما عبر، هذا ماذا يصيبه عندما يجد أنه أضاعها؟ انفلتت منه، نام انفلتت منه، طبعا
2: خسر كل شيء.
1: فهو إذن في حالة يأس قاتل. هكذا شأن الإنسان المتدين، عادة يصبح الدين إذا لم يفهمه جيدا وعلاقته بربه إذا لم يفهمها جيدا تصبح أو تصبحان مصدر خوف له، كأنما حياته محاطة ببعبع، بشيء فظيع رهيب، دائما يخوف، دائما هو يخاف، إن لم يخوف هو يخاف، وربما عود من الطفولة على أن يخاف فيظل في خوف، فيقال له لا تخف، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. صحيح بعد ذلك تأتي الآية وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. صحيح هذا، وصحيح أنه لا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ولكن ما دام في ظروف طبيعية معقولة، فأول شيء يعني المربية هو أن يزيل عقد هذا الإنسان ومركبات النقص فيه وكل ما تعقد في حياته، إما بسببه، إما بسبب ظروفه، إما بسبب أبيه وأمه، إما بسبب جيرانه، يمكن المدرسة التي كان فيها، هذه الأشياء التي توازي حياته ومن شأنها في بيئته أن تفسد له الكثير. فطبعا لابد له من ملجأ، لا ملجأ من الله إلا إليه، لابد أن يجد شيئا يعود إليه، يرجع إلى الله الصمد، المرجع، الملجأ الذي يجب أن يرجع إليه كل عبد من عبيد الله. ومن أجل هذا نجد في القرآن تلك الآيات التي كأنما تقول للإنسان اقرع الباب وقل تبت واسمع الجواب، تبت عليك يا عبدي، يقرأها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طبعا تبقى حدود حقوق العباد، حقوق البشر، وهذه مهما كان من الإنسان من توبة لا يمكن أن تزول عنه ولا يتاب عنه إلا إذا رد إلى أصحابها، كما يعلم أخي فضيلة القاضي، ولعله يتكلم على ذلك.
0: إذا كان لديكم شيء بالنسبة لل يعني إرادة التوبة،
2: ولعل الدكتور أشار إلى ناحية ورغب مني أن أستكملها، لأن من شروط التوبة كما يقول العلماء أن يندم المسلم على الخطأ الذي وقع فيه، وأن يعزم ألا يعود إليه. وإذا كان هناك حقوق للبشر فلا بد أن يؤديها حتى تقبل توبته. طبعا. لو أن إنسان سرق من إنسان آخر ثم تاب بينه وبين الله، هذه التوبة لا تقبل حتى يعيد المسروق إلى صاحبه
1: طبعا.
2: أو يعفيه ويبرئ ذمته ذلك الرجل، عند ذلك تقبل توبته من الله عز وجل.
0: في مسألة الخطأ الذي وقع به الرجل عندما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، ما هي نتيجة الأخطاء التي يقع فيها المرء في التعبير تجاه الله سبحانه وتعالى؟
1: دكتور هذه مروان قضية، هذه قضية طريفة، مع أن من حقك أن تتكلم فيها، لكن معلش يعني نقول كلمة بسيطة والباقي لحضرتكم لسعادتكم. نحن نقول شيئا بسيطا، نقول أن كلمة الخطأ حقيقة يلفت نظرنا حديث شريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه. مع العلم أن ربنا في أواخر سورة البقرة يعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، مش بس إن نسينا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كأن من شأن المسلم ألا يقع في الخطأ. ومن أجل هذا كل شيء يؤدي إلى اللاوعي أو إلى إقلال الذاكرة أو إضعافها ولا سيما إلى فقدانها ولو مؤقتا محرم في الإسلام. ومن أجل هذا كان من تدريج تحريم الخمرة في أحدى مراحلها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالإنسان المسلم المفروض فيه ألا يخطئ، كل إنسان يخطئ، ولكن المفروض أن يتباعد عن الخطأ ولا أن ينسى. أيضا من المفروض فيه أن يحاول أن لا ينسى، يعني أن يعود ذاكرته على أن تكون واعية حافظة جيدة. وهذا كله مع ذلك أعطي فيه هامش للأخطاء التي لا بد أن يقع فيها الإنسان، ولا سيما عندما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القاعدة العامة: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكم من إنسان تاب توبة صافية نصوحا خالصة لله فكانت توبته تعدل عبادات العابدين بمسافات سنين بالقرون، لأن القضية لا تقاس بالعدد، تقاس بخلوص النية. وهذه هي الطهارة في التوبة، وهي أيضا معنى تربوي، لأنك عندما تقول لنفسك لن أخطئ وتتعهد ذلك باستمرار وبوعي كامل فسيقل خطأك، أو على الأقل يتعلم أحدنا الصواب من بعض ما أخطأ فيه حتى يتجنب الأخطاء، فيكون للتوبة ذاك المعنى التربوي غير المعنى الديني. نعم. الذي أحببتم الإشارة إليه.
0: يعني قصدنا من التركيز على مسألة الخطأ في التعبير هنا لادعاء البعض أن الخطأ في التعبير تجاه الله سبحانه وتعالى ربما يوقع في الكفر، فهنا نفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الخطأ هنا لا يوقع في الكفر.
2: نعم، هي في الواقع مسألة مما اختلف فيها العلماء، أن التلفظ بالكفر من غير نية هل يعتبر كفرا أو لا يعتبر؟ فأكثر العلماء على أنه لا يعتبر كفرا، بناء على قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على التلفظ بلفظ الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فأقره رب العالمين وأقره رسول الله على ذلك وقال له: إن عادوا فعد. لكن بعض العلماء المتشددين يعتبرون أن هذه المسألة محصورة فقط في حالة الإكراه، ولا يقاس عليها مثل هذه الحالة، حالة الخطأ في اللفظ، سبق اللفظ أو أن يتلفظ لفظا وهو لا يقصد معناه، ويمكن أن يكون أحد معانيه يؤدي إلى الكفر، ويمكن أن يكون له تأويلات أخرى. فبعض المتشددين اعتبروا أن كل لفظ يحتمل الكفر يؤدي إلى كفر صاحبه، وهذا يخالفون فيه جمهور العلماء.
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخطأ ولم يقل كفر. كفر. نعم. فالخطأ ينبه صاحبه.
1: الخطأ يجوز على كل إنسان. على كل إنسان. تعرفون في الحديث المقلوب مصطلح من المصطلحات البسيطة ما يسمى الحديث المقلوب. السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم شماله ما حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وردت هكذا في إحدى روايات مسلم في صحيحه. طبعا هذا واضح، عندما يخطئ الإنسان يقولون في الكلام العادي، الناس يقولون في المثل الخطيب على المنبر يخطئ، يعني شيء ممكن طالما أنه يخطئ ويظهر أنه عثرة لسان أنه لا يقصد ذلك، من المؤكد مهما قال أن لا حساب عليه، ومن قال غير ذلك فهو لا ليس مع روح الشريعة الإسلامية أبدا، لأنه بعد قول الله عز وجل لا كلام ولا يقبل كلام أحد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا موضوع آخر. واحد أكره وقيل له قد يقتل، يمكن من الأفضل في هذه الحال أن يقولها ليحفظ حياته، لأنه ربما يقتل مثلا فيتسبب هو بسكوته عدم عن، لأنه لم يقل ما طلب منه، يمكن يقتل ويكون كالذي ألقى بنفسه إلى التهلكة. بدون شك كل قضية تقدر بقدرها، أما تعميمهم أنه إذا أخطأ ولو كان خطأ بشريا يقع في مثل كل إنسان أنه لا يجوز، ما معنى ذلك؟ وقع منه ولم يقصده، ما معنى هذا؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. ولكن لنعيد ربط هذه القضية بموضوع التوبة، نظل نقول إن على الإنسان فعلا ألا يتسرع في الإسلام، لأن الذي يتسرع في أي شيء يكون معرضا للخطأ، فإذا هو فكر في الأشياء فعلى الأغلب لا يفعل إلا الصواب. وهذا هو سر معنى الدعاء الذي أمرنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
2: لعلنا نعم. يعني نختم، أظن أن الوقت قد قارب النهاية. نعم.
0: تفضل.
2: ونذكر يعني إخواننا جميعا بأن الله عز وجل من رحمته أنه ترك باب التوبة مفتوحا في الليل والنهار
1: وإلى يوم القيامة.
2: وإلى يوم القيامة إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا بد لكل واحد منا أن يسارع إلى اغتنام هذه الفرصة، لأن أحدنا لا يدري متى يفاجئه الموت فيلقى الله عز وجل وهو على غير توبة. فلذلك لا بد أن نسارع إلى التوبة من كل خطأ صغيرا كان أو كبيرا، مهما أو غير مهم، لأن التوبة تجب السيئات جميعها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. جعلنا الله من الذين يحافظون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والالتزام بأوامره، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا. إخواني نقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جمال طه سباني صلى الله عليه.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم رسل الله وخير خلق الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه فسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا زدنا إيمانا ويقينا وعلما،

وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد مع رسولنا الأنور صلى الله عليه وسلم، مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني الإيمان، علمني الإسلام، علمني الإحسان، علمني الطاعة، علمني القرب من الله عز وجل، علمنا خير الدنيا وخير الآخرة، علمنا كيف نعمر الأرض وكيف نحيا فيها لله وبالله، وكيف نقيم فيها شرع الله ودين الله. هو والدنا صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث الصحيح: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا نواصل لقاءنا مع نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم، ونقول علمنا يا رسول الله، ونتيه فخرا ونشرف وترتفع هاماتنا، بل نسامق السماء بأننا تلامذة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شربة هنيئة مريئة بيده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة الأحبة، في لقائنا الماضي تحدثنا عن الإيمان، تحدثنا علمني ما الإيمان يا رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، نقول علمنا يا رسول الله ما الإيمان، قلناها في اللقاء الماضي، ونواصل في هذا اللقاء حديثا مطولا عن الإيمان، وعنوان لقائنا في هذه المرة: المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. حين أقول المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تقف وقفة انتباه، وقفة جادة. هذه الوقفة: النبي عليه الصلاة والسلام يراك بعينه ويصفك بلسانه. يراك بعينه ليس الآن، هو في قبره عليه الصلاة والسلام لا يرى الناس، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن لما وصفنا عليه الصلاة والسلام كأنه يرانا بعينه، فيقول المؤمن كذا وكذا وكذا، كما سنستمع في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. فأقول لك إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن هو الميزان الدقيق الذي نزن به أنفسنا. ما هو لابد من ميزان نزن به أنفسنا، هل نحن مؤمنون حقا وصدقا؟ هل نحن صادقون في دعوة الإيمان، أم أنها مجرد كلمات وشقشقات لسان؟ ينبغي أن ننتبه، هل أنت مؤمن؟ وما هي درجة إيمانك؟ وما هي قوة إيمانك؟ وما هي علامات إيمانك؟ وما هي دلائل إيمانك؟ نريد ميزانا دقيقا، إنه ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا لنزن أنفسنا بهذا الميزان النبوي المبارك، حينئذ يعرف كل واحد منا قوة إيمانه أو صدق إيمانه. المؤمن هو من يقدم لدينه، المؤمن هو من يعمل لإسلامه، المؤمن هو من يبذل، هو من يجاهد، هو من يتحرك في هذه الأرض في جنباتها كلها، ينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويطبق على نفسه. ألم ندعو في أول لقائنا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يعني زيننا بزينة الإيمان، زينة الإيمان إما زينة قلبية وإما زينة بدنية، والزينة القلبية أقوى، والزينة القلبية أعظم، والزينة القلبية أجل. زينة الإيمان في القلب أن يكون الإيمان راسخا رسوخ الجبال، تميد الجبال وتزول الأرض وما عليها، ولا يزول إيمانك ولا يضطرب. زينة الإيمان أن يكون عندك يقين تام، أن يكون عندك ثقة مطلقة في هذا الدين. زينة الإيمان هو التوكل على الله عز وجل، والإنابة والإخبات وصدق اللجوء والاستعانة، هو الحب والخوف والخشية والرجاء. أن يتحقق قلبك

بكل المعاني القلبيه التي سنعيش مع بعضها ان شاء الله عز وجل في لقاءاتنا القادمه. لكن ارجع واقول ان زينه القلب، اللهم زيننا بزينه الايمان، هذا دعاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، اللهم زيننا بزينه الايمان. الزينه القلبيه عرفناها، الزينه الظاهره هي ماذا؟ هي الطاعات التي تتحلى بها، هي ما يراه الناس منك. فالصلاه زينتك الظاهره، الصلاه نور، والذكر، الذكر ذكر اللسان زينتك الظاهره، قراءه القران زينتك الظاهره، خلقك الحسن زينتك الايمانيه الظاهره، معاملتك مع الناس بما يرضي الله عز وجل وبانصاف زينتك الايمانيه الظاهره، برك بوالديك وطاعتك لهما واحسانك اليهما زينتك الايمانيه الظاهره، حبك لزوجتك ورفقك بها وحرصك عليها زينتك الايمانيه الظاهره، تربيتك لاولادك على هدي نبينا الانور صلى الله عليه وسلم وعلى استمساكهم بالاسلام والعمل له زينتك الايمانيه الظاهره، اتقانك لعملك زينتك الايمانيه الظاهره، قضاؤك لحوائج الناس زينتك الايمانيه الظاهره، قلمك الذي تكتب به المقالات النافعه والكتب التي تقدم الخير للمسلمين او تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الاسلام او تذب وتدفع عنه الشبهات المثاره من حوله زينتك الايمانيه الظاهره، انت كطالب في المدرسه تذاكر وتجتهد وتحصل على اعلى الدرجات وتتفوق زينتك الايمانيه الظاهره، يعني ستشمل الزينه، ستشمل الزينه الايمانيه الظاهره كل حياتك اللي هي ايه بقى؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شوف لما تقول ومحياي ومماتي لله رب العالمين، محياك لله، أنت راضي عن محياك؟ أنت راضي عن حياتك وتوظف أوقاتك بما يرضي الله عز وجل؟ نسأل الله أن يرضى عنا وأن يجعلنا له.

مع المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم إن وصف النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الدقيق الذي نزن به هذه الكلمة المؤمن، إنها كلمة رفيعة القدر جليلة عظيمة، إنها كلمة لا يستحقها ولا يوصف بها إلا الرجال الأسوياء، إنه لا يستحق الوصف بهذه الكلمة إلا من عمل لله ورضي به ورضي الله عز وجل عنه، ونسأل الله أن نكون كذلك. ولنبدأ من حجة الوداع. حجة الوداع هي البيان الختامي الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بأسرها. هي حجة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام حجها، ومات بعدها بحوالي 80 ليلة. فالبيان الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة عرفات وفي خطبته في أيام منى وفي غير ذلك من المواضع أثناء الحجة، إذا جمعناها كانت البيان العام لأهم أمور الإسلام، أو البيان الختامي، أو القواعد الرئيسة والأركان التي سيسير عليها المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ من حجة الوداع لأنها آخر ما وصى بالنبي عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع كما يروي الصحابي الجليل فضالة ابن عبيد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ إنه يقول لمئة ألف أو يزيدون، وهم الذين سيحملون من بعده أمانة التبليغ، بلغوا عني، وهم الذين سينشرون الرسالة، وهم الذين سيعرفون الناس الإسلام والإيمان والإحسان، ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أدي أول وصف. صلي على النبي كده معايا واهدى، لأن المؤمن ما هيش كلمة، المؤمن عمل، وعمل كبير، وعمل ضخم، وعمل عظيم، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى تحمل المسؤولية، ويحتاج إلى رجولة، كما قال هذا التابعي الذي لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يستأثرون به دوننا؟ لا والله، لنزاحمنهم عليه، لنقومن الليل ونصومن النهار ونعملن كذا وكذا حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. فهل أنت رجل؟ هل أنت رجل تستحق وصف المؤمن؟ أم أنك تريد أن تتحلى وتتمنى وفقط؟ لا ينفع عندنا مجرد التمنى، بل لا بد من العمل والعمل الجاد. ألا أخبركم بالمؤمن؟ أخبرنا يا رسول الله، بآبائنا وأمهاتنا فديناك يا رسول الله، أخبرنا حتى نتحقق. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. يبقى المؤمن جاي من الأمان، يبقى أنا أمن للناس، يبقى أنا أمان للناس، يبقى منين ما يكون المؤمن في مكان فيه خوف الناس لا يخافون، فيه فزع الناس لا يفزعون، فيه ضيق الناس لا ينزل بهم الضيق. لماذا؟ معنى مؤمن، والمؤمن أمن وسكينة، هدوء وطمأنينة، سلام ورخاء، يعم الناس جميعا، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. أما المال فلا ربا ولا غش ولا تدليس ولا خيانة ولا احتكار وأي نوع من أنواع البيوعات الفاسدة أو التجارات المحرمة، كما قال الله تعالى: لا

0: منكم. يبقى مطلوب أن يكون المؤمن أمنا للناس على أموالهم. من غشنا فليس منا. وسيأتينا لقاء كامل عن هذه السلبيات التي تناقض الإيمان أو تخدش كمال الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن أكل الحلال واجب. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات، هذا نداء للرسل. وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، أي على دمائهم على أعراضهم، فلا يكون المؤمن سفاكا للدماء، ولا يكون المؤمن مسيئا إلى الأعراض، ولا يكون المؤمن معتديا على الحرمات. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، هذا هو المؤمن. ثم يقول: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما اللسان فالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والطعن في الأعراض واللعن والتفحش والفحش. وأما اليد فكتابة الأشياء الفاسدة أو الضرب أو سفك الدم أو ما شابه ذلك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. الناس يقصرون الجهاد على حمل السلاح، نعم هو ذروة سنام الإسلام. الجهاد في مواجهة أعداء الإسلام الذين ينتهكون حرمات المسلمين هو ذروة سنام الإسلام، لكن ليس الجهاد والجهاد بسلاح فحسب. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. مثلا في ناس كتير يقول لك: افتحوا لنا الحدود حتى نحرر الأقصى. يا لي، إنما أقول لك: جاهد نفسك على صلاة الفجر يا حبيبي أولا، جاهد نفسك على الالتزام بآداب الإسلام أولا، جاهد نفسك على القيام بأمور الطاعة أولا. نحن لما ندخل أي مسجد بنلاقي فيه أعداد محدودة في بيئة فيها مثلا 25,000 نفس، لا 100 واحد في المسجد. أين بقية الرجال؟ لم يجاهد نفسه في طاعة الله، جاهد نومه وجاهد سريره وجاهد فراشه ليقف بين يدي رب. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المال الحرام حين يعرض عليك جاهد نفسك في طاعة الله وقل: أما الحرام فالممات دونه، أموت ولا آكل الحرام، أصبر على شدة الجوع ولا أصبر على حر النار. درهم حرام يصيبني أنا وأولادي بعفونة في الدم، كل لحم ودم نبت من سحت فالنار أولى بهم. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. يعني لما نسمع عن أحداث الهجرة المباركة: يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، لقد فاز المهاجرون، ونسمع عن ثواب المهاجرين. طيب يا حبيبي، أنت عندك ثواب المهاجرين أهو. المهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. بعد فتح مكة خلاص ما عادش فيه هجرة للمدينة، لأن مكة دار إسلام والمدينة دار إسلام. ما زالت الهجرة موجودة في البلاد التي يضطهد فيها المسلمون، أو الذي يكون في بلد لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه وجبت عليه الهجرة إلى بلد يأمن فيه على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله، لكن أنت في أمان. يبقى هجرتك أن تهجر الخطايا والذنوب، أن تهجر المعاصي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني عبادة في الهرج؟ الهرج يعني شيوع القتل، أو الهرج يعني شيوع الفساد، والناس كلها بتقول: من لم يتذأب أكلته الذئاب، والناس كلها كل واحد بيبص للتاني في المعصية. يبقى افتتنوا وأصابهم الهرج. أنا ألتزم بديني وأهجر الخطيئة وأهجر المعصية، حينئذ أكون مهاجرا لله عز وجل. أنا أعطيك مثلا حكاية: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وده كله بيتعلق بالمؤمن، لأن المؤمن هو اللي الناس هيأمنوا على أنفسهم وأموالهم، وهو اللي الناس هيسلموا من لسانه وإيده، والمؤمن هو اللي هيجاهد نفسه في طاعة الله، والمؤمن هو اللي هيهجر الخطايا والذنوب. فالثلاثة دول مترتبين على الإيمان. يبقى الإسلام والجهاد والهجرة مترتبين على إيه؟ على قوة الإيمان. فمن ضعف إيمانه لن يقوم بهذه الثلاثة على الوجه الذي ينبغي. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. ركز معايا، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. المهم يبقى معايا فلوس، المهم بطني تتملي ورصيدي يتضخم وجيبي عمرانة، منين ما تسألنيش. واحد من بعض أصحابنا بتكلم معاه في الحديث ده الأسبوع ده وبتناقش معاه، فإذا به وأنا أكلمه يقول لي إن كثيرا من الناس يستسهلون الحرام لكثرة الأموال الآتية من ورائه. وضربنا مثلا بملابس المتبرجات، محلات ملابس المتبرجات ومحلات ملابس المحجبات. ترى ملابس المتبرجات عليها إقبال، ملابس المحجبات برضو عليها إقبال من فضل الله، لكن إقبال عن إقبال يفرق. مثلا الولاد الصغيرين والشباب والثياب اللي شكلها كذا واللي نوعها كذا وحاجات كده بتخالف آداب الإسلام وتخالف تعاليم الإسلام. فبيقول له طب انت ليه اخي الفاضل ده اللي بناقشه بيقول لي الرجل صاحب المحل انت ليه فاتح لهذه الملابس التي لا ترضي الله عز وجل؟ قال له الناس عايزه كده. قال له طب بس افتح في الملابس التي ترضي الله عز وجل وكل لقمه بالحلال وما تساعدش على انتشار الحرام ولا على انتشار الميوعه في شباب المسلمين. قال له مش هاكل، انت عارف انا هبيع قد ايه لما افتح محلاتي اللي الناس عايزاها على هوى الناس، ولما اجي اعمل اللي بتقول لي عليه هاكل قد ايه؟ وفر. يبقى بقول له المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، هذا لمجاهد نفسه، ولو جاهد نفسه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبعدين انت بتطلب الرزق بمعصيه الله؟ انما عند الله لا ينال الا بطاعته، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله. يبقى اول وصف من اوصاف المؤمن علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم يبين لنا النبي عليه الصلاه والسلام وصف من اهم اوصاف المؤمن ينبغي ان تظهر في زمن، وهو المؤمن بين الحسنه والسيئه، وهو موضوع اعددته ليكون لقاء مستقلا ان شاء الله. لكني أخذ الآن قواعد عامة في وصف المؤمن كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وكما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال له إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال ما الإيمان يا رسول الله؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فقال الرجل يا رسول الله فما الإثم؟ الإثم ما يغضب الله عز وجل، الذنوب ده شيء لا تستوجب العقوبة، فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه، إذا حاك في نفسك شيء فدعه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل سيئة فكرهها حين يعمل وعمل حسنة فسر بها فهو مؤمن. صلي على رسول الله. المؤمن بين الحسن والسيئة، انت لما بتعمل الحسن تبقى فرحان، الله، صليت بتبقى فرحان، اخرجت صدقة فرحان، اتقنت عملك فرحان، بررت والديك فرحان، وصلت رحمك فرحان. اذا كنت تفرح بالحسنة حين تقوم بها فانت مؤمن. اما الجانب الاخر، هل تسوءك السيئة؟ يعني وانت بتخطط للسيئة بتبقى متضايق من جواك، ولا انت بتخطط وكلك شوق لساعة الصفر في ارتكاب السيئة؟ طيب لما بتعمل السيئة او بتمارسها ساعة ممارسة السيئة شعورك ايه من جواك؟ نفسك طايقة جسمك وجسمك شايل نفسك، ولا في معركة؟ في حاجة بتحوك في نفسك جوا كده، ولا انت فرحان ومطمئن وبتتلذذ بالمعصية؟ طب بعد ما خلصت المعصية بتتلفت شمال ويمين خايف اللعنة والغضب من الجبار العزيز المتكبر ان هي تنزل عليك لما عصيته؟ بتبقى قاعد تفكر بعد ما عملت المعصية بساعة أو ساعتين أنا إزاي عملت كده؟ لما فعلت ذلك؟ هل هل هل الله رآني على المعصية لعلي لا أستطيع التوبة؟ يبقى إذا كان عندك هذا الشعور وأنت تفعل السيئة أنك يعني لا تطيق نفسك، وإذا فعلتها تلوم نفسك وتقرع نفسك وتزجر نفسك وتحاول أن تتوب فأنت مؤمن. أما اللي بيعمل المعصية وهو بيضحك، يضحك ملء فيه ولا يدري ما الله فاعل به، يضحك ملء فيه ولا يدري الجريمة التي ارتكبها، بل يذهب إلى الناس ويحدثهم زملائه يقول له اقعد ساكت امبارح كانت حتة سهرة، أو يمشي يقول له اقعد ساكت عدت عليا البنت الفلانية وكانت لابسة كذا، ويحكي المنكرات وهو يفتخر. هذا يشك في إيمانه. إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. الذين لا يستاءون من سيئاتهم ولا يحزنون على ذنوبهم ولا يخافون من موبقاتهم، هؤلاء إيمانهم ناقص، وينبغي أن يبحثوا عن إيمانهم أين ذهب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن الناس اللي ما بتستاءش من المعصية بتاعتها لن يعافيهم الله. انت ركز معايا في الحته دي الله يخليك، لان مهمه وهنكملها ان شاء الله في اللقاء اللي اعددناه. كل امتي معافى الا المجاهرين. يعني ايه كل امتي معافى الا المجاهرين؟ معافى من العافيه، اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. معافى من الذنوب، يعني في فرصه ان يتوب، في فرصه ان حاله ينصلح، في فرصه ان ربنا يقبل منه، الا المجاهرين. دول الفرصه ضعيفه، الامل ضعيف. ازاي يعني؟ طب ايه المجاهره؟ قال وان من المجاهره او من المجانه ان يعمل الرجل عملا بالليل يبيت يستره ربه ثم يصبح يفضح نفسه، يكشف ستر الله، عمل معصيه بالليل او بالنهار بعيد عن الناس، ويصبح يقعد يتكلم بالتليفون ويروح لاصحابه انا عملت وسويت وخليت. يا راجل بدل ما تتوب الى الله عز وجل اللي ستر عليك، والله عز وجل يحب الستر. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام علمنا هذا الميزان الدقيق، هو السرور بالحسنه والاستياء عند فعل السنة. طبعا الاستياء يدعوك لانك انت ايه؟ تتوب وترجع الى الله عز وجل، والا فران. اذا اذنب المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء، في القلب نكت في قلبه نكته سوداء، فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. يعني اللي يعمل الذنب يرجع بسرعه يستغفر الله عز وجل، صقل قلبه بقى نضيف خلاص، يرجع مرايه مجلوه بيضه تاني خالص. طيب فان عاد، فان عاد ترجع النكته السوداء، فان زاد، فان زاد على الران على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ايها الاخوه الاحبه، المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. ثم ماذا يا رسول الله؟ المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حماد لله في السراء والضراء. الحمد لله. شوف كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءته نعمة فرح بها واستبشر وقال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى الأمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. المؤمن من أوصافه حماد على السراء والضراء. إن في السراء الواحد يحمد ده شيء عادي ممكن، إنما في الضراء لا يحمد إلا المؤمن، وهذا لا يكون إلا للمؤمن يا جماعة. يبقى السراء ممكن واحد يحمد فيها، المسألة ماشية كويسة معاه وقعد يقول الحمد لله، لكن إذا أصابتك الضراء هي دي المحاك، لا يكون الحمد على لسان إلا على لسان المؤمن عند الضراء. يعني كيف ذلك؟ اسمع القصة ده. السراء حالة الرخاء، حالة البحبحة يعني، الضراء حالة الضنك والشدة والضيق. انظر لهذه القصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يصف المؤمن بأن من صفاته أنه حماد لله على كل حال حتى في ساعة موته. يعني المؤمن هو بيموت قاعد يقول الحمد لله الحمد لله الله، ده روحه بتطلع وللموت سكرات. في أشد من الموت؟ مفيش أشد من الموت، أشد حاجة الموت. والمؤمن في حال موته يحمد الله عز وجل، يحمد الله أن وفقه للطاعة، يحمد الله أن أحياه على معرفته، يحمد الله أن وفقه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحمد الله أن يموت على الإسلام ويقبض على الإيمان. رغم أنه في حالة شدة لم ينس حمد الله. القصة بتقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضرت إحدى بناته، احتضرت إحدى بناته، فذهب ليقعد عندها، فلما رأى ابنته تحتضر وقع عليها صلى الله عليه وسلم واحتضنها إلى صدره ولم يرفع رأسه حتى مات. شوف حنان النبي عليه الصلاة والسلام، بنته بتجود بنفسه وبتموت، قالوا بنتك بتموت يا رسول الله، راح النبي عليه الصلاة والسلام حنان الأب راح واخدها كده على صدره ووقع عليها برأسه، نزل رأسه عليها كده حتى ماتت وذرفت عيناه الدم، فبكت أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها أتبكين عند رسول الله يا أم أيمن؟ فقالت وما لي لا أبكي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. ألست أراك تبكي يا رسول الله؟ فقال يا أم أيمن لست أبكي، إنها رحمة، دموع دي رحمة، إحنا بس منهين عن الكلام باللسان، يا سبعي يا جملي كان لسه بدري ما تصغير الكلام الفاضي ده، إنما دمعة العين هذه رحمة، إنها رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. يبقى إذن المؤمن يحمد الله على السراء وعلى الضراء. وقلت لكم إن هذا لا يكون إلا للمؤمن. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. شوف، خير حمد ربه وشكر، إن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. يبقى حمد وشكر، حمد وصبر. وفي الحديث المشتهر الصحيح أيضا: عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. يبقى المؤمن حماد لله في السراء وفي الضراء، وعلى كل حال عبد مستسلم لقضاء ربه، صابر على ما نزل به، يعرف أنه ملك لله يتصرف فيه كيف يشاء، وأنه مهما أوتي من عمر ومهما رزق من قوة فإنه لن يستطيع أن يوفي الله عز وجل حق نعمة واحدة. يبقى المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. المؤمن بخير على كل حال يحمد الله عز وجل، وإن نفسه تخرج من بين جنبي. أيضا من الأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أنه يؤجر في كل شيء. من أوصاف المؤمن أنه يؤجر في كل شيء. لماذا يؤجر في كل شيء؟ يعني حتى اللقمة يرفعها إلى فم امرأة، يعني يؤجر فيها، ياخد ثواب. مجرد رفع اللقمة لفم الزوجة ياخد ثواب؟ لا، بشرط النية. أدي الموضوع بتاع يؤجر في كل شيء أن له نية. المؤمن له نية في كل شيء. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لك نية في كل عمل، في كل حركة، في كل سكنة، في كل قول، في كل فعل. جاي تلبس هدومك، لك نية: أنا ألبس أستر عوراتي لأن الله أمر بستر العورة، أنا ألبس تجملا، أنا ألبس إظهارا لنعمة الله، أنا ألبس حتى يرتاح إخواني وهم ينظرون إلي في منظر جميل، حتى هو بيعمل العطر. ما هو المؤمن كده دايما دايما يقول: هل أنا لله؟ هل أنا لله؟ هل أنا لله؟ إذا لبس لبس لله، إذا أكل أكل لله، إذا شرب شرب لله، إذا تعطر تعطر لله، إذا مشى وتحرك مشى وتحرك لله، إذا قام وقعد قام وقعد لله، إذا عمل عمل لله. يعني رغم أنه بيجيب فلوس وكل حاجة ودنيا، لكن ينوي بعمله أنه مؤمن ويتقي الله ويمشي حسب منهج الله عز وجل. يعني لما بتعطر بتتعطر ليه؟ علشان ريحتي جميلة. طيب كويس، عشان إخواني ما يتضايقوش مني. كويس، عشان أمنع الغيبة. اصل انا لو ريحتي مش كويسه الناس هيقولوا شوف اللي ريحته مش كويسه يبقى اغتابوني، فانا لما بتعطر ما بخليش حد يغتابني، يبقى انا احسنت الى الناس. تصدق انك ممكن تنويها؟ اه والله، خد بالك من الحته دي. ما هو المؤمن يؤجر في كل شيء. ليه نيه؟ يعني انوي في كل حاجه، بالك اللي شغال نيه على طول لله هو ده مؤمن. اما بقى اللي كل فين وفين على ما ينوي، ولا بس ينوي لما يجي عند الصلاه وخلاص ان هو بيصلي لله وبعد كده اعماله مش منضبطه بشرع الله، ده إيمانه في حاجة، مفترض يراجع إيمانه ويبحث عن تقوية وعن علاج. التعطر، أنا بتعطر ليه؟ لله. لماذا؟ الله طيب سبحانه وتعالى. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعطر ويحب العطر، فأنا بحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنا أكون في وسط الناس يقبلون علي، إن أنا لما أقعد في وسط الناس وريحت حلوة محدش هيتكلم عليه كلمة وحشة. إنما لو أنا ريحتي مش كويسة الناس يقولوا فلان ريحته مش كويسة يبقى اغتابوني، أنا بتعطر عشان مفيش حد يغتابني وياخد ذنوب. وهكذا في الأمور كلها. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفع لفيه امرأته. طيب خد عندك حديث آخر: ماذا يا رسول الله عن أوصاف المؤمن؟ ده بقى بالنسبة للأكل والشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وفي رواية: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني إيه بقى؟ يعني أمعاء المسلمين مثلا 7 متر، وأمعاء غير المسلمين 49 متر، ولا أمعاء المسلمين 10 متر، وأمعاء غير المسلمين 70 متر. ما أنت بتقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. لا، ده تشبيه. عايز يقول لك إن المؤمن مقل من الطعام. ليه؟ لأن عنده حاجات تانية شغلاه. انت عايزك تسال نفسك سؤال: احيانا تبقى انت جعان قوي وفجاه تشتغل بحاجه. يعني اسال الجماعه اللي بيكتبوا الكتب وبيدرسهم وكده، ساعات يعدي علينا كده ان الواحد ايه ميت من الجوع فيقعد يكتب ومشغول ببحث معين، والاكل يتحط، الاكل يا عم مفيش، الاكل يا عم تعالى كل مفيش. طيب لا انا شبعان دلوقتي، لا انت كنت ميت من الجوع، اصل في حاجه شغلته، ويقعد 48 ساعه ما ياكلش، ويجي ياكل يقول لك الاكل ماليش طعم مش عايز دلوقتي، او ياكل ياخد معلقه واحده. الله، وما بياكلش ليه؟ اصل في حاجه شغلاه. المؤمن ياكل في معن واحد لانه ما هموش بطنه ولا شهوته ولا جسمه، المؤمن همه قلبه وروحه، وبالتالي اكلته قليله لانه بيفكر في الله عز وجل وبيفكر في الدين. وغير كده لما يزود الاكل بطنه هتتملي وهيتكاسل ويقعد عن الصلاه ويقعد عن العباده ويقسو قلبه ويميل نحو الشهوات، فهو مقل من الطعام، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى المؤمن ياكل في معن واحد، يعني لا ياكل بشراهه، لا ياكل بجشع، لا ياكل بطمع، لا يملا بطنه، بل ياكل ما يقيم عليه حياته ويحفظ عليه قوته ويساعده على الطاعه، واما بقيه احواله فانه يصرفها لله عز وجل. الكافر بقى همه ايه؟ همه الاكل والشرب. ربنا قال عن الكفار: ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل. قال ايه؟ انهم الا كالانعام بل هم اضل. بياكلوا زي الحيوانات. اصل الكافر بياكل ويشرب عشان الدنيا، ما عندوش اخره ده، وما عندوش حاجه اسمها ربنا سبحانه وتعالى. اما المؤمن فمع الله، وبالتالي اكلته على قد ما يساعده في اقامه مهمته. الحديث ده اصله ان في واحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام فضيفه، النبي عليه الصلاه والسلام ضيفه، فجابوا له حلاب شاه، حلبوا نعجه وادوا له اللبن فشربه، فجابوا حلاب شاه ثانيه فشربه، ثالثه رابعه سبع شياه يحلبوا الشاه، النعجه يحلبوها، وصاحبنا يشرب اللبن بتاعها، وبات الراجل بات. فلما اصبح وراى من كرم النبي عليه الصلاه والسلام اسلم، وبعد ان اسلم النبي عليه الصلاه والسلام قدم له لبنا حلاب شاه فشربه، اداله الثانيه قال له: لا شبعت ورويت والله ما ارتويتك اليوم. الله يا عم، ده انت شارب امبارح سبعه والنهارده شربت واحده وقلت كفايه، انا ما ارتويتش قبل كده، ده انا كان اول مره اشرب وخلاص كفايه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: المؤمن ياكل في معن واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. ومعنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
0: وإياك.
1: كنت بس عايزة أستفسر عن النية.
0: نعم.
1: هل كل عمل أعمله، يعني كل ما أجي أعمل العمل أقول نية فيه، ولا ممكن أخلي النية من أول ما أصحى من النوم أقول إن كل حاجة أعملها لله النهاردة فهي لله، وتبقى نيتي في اليوم كله؟
0: طيب ماشي. سؤال جميل، إن شاء الله نجيب عليه بإذن الله.
1: جزاك الله خيرا.
0: جزاك خيرا. طيب. يبقى المؤمن ياكل في معن واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء، ده مش معناها بقى واحد يجي يقيس الامعاء يقول لك الحديث ده كذب، ده الامعاء كلها واحد عند البشر، نقول له يا ابني ده اسمه تشبيه. ما في ناس يا اخوانا دلوقتي بتطعن في السنه بالطريقه دي، يجي عند حديث زي ده يقول لك الامعاء واحده في البشر كلها، يبقى الحديث ده كذب، نقول له سلامه عقلك، في حاجه اسمها في اللغه العربيه التشبيه، والعلماء قالوا كده. ده حتى انا معايا حته جميله قوي في الموضوع ده، بتقول ايه؟ بيقول المؤمن ياكل من جهه واحده وهي الحلال، لا يأكل المؤمن إلا من الحلال، وبالتالي إيه اللي داخل بطنه؟ الحلال. أما الكافر فيأكل من سبعة اتجاهات. اسمع كده، إيه سبعة اتجاهات؟ يقول لك الغصب والغارة والسرقة والبيع الفاسد والربا والخيانة والحلال. يبقى الكافر بيأكل من سبعة اتجاهات، بيأكل بالغارة، يعملوا غارات زي ما هم عاملين غارات على بلد المسلمين ويأكلوا خيرات المسلمين، هذه الغارة. طيب والغصب، يغصبون أموال الناس زي ما بيغصبوا فلسطين، والسرقه يسرقون اموال الناس، والبيع الفاسد والربا والخيانه والحلال. يبقى الكافر ياكل من سبعه اتجاهات، واما المؤمن فلا ياكل الا من اتجاه واحد وهو الحلال. ايها الاخوه الاحبه، النبي عليه الصلاه والسلام ايضا وصف المؤمن بانه متفاعل مع مجتمعه. مع مجتمعه. مهما كان الناس شوك ومهما كان الناس اذى، النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن بيقاوم الأذى ويصبر على هذا الأذى حتى يبلغ رسالة الله. ماشي، أنا معاك في حالة ما المؤمن يخاف على دينه إنه هو هيتفتن، لا انجو بنفسك، اقعد لوحدك ما تخلطش الناس. أما طول ما عنده طاقة وفيه نفس يواجه المنكر ويقلل منه أو يقضي عليه، أو طول ما فيه قوة إنه يدعو إلى الخير، المؤمن يدخل في المعمعة ويتحمل بعض الأذى والمشقة عشان يبلغ رسالة ربنا، ما هوش سلب ولا انعزال. ماشي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، إذا سرتك حسناتك وسيئتك سيئتك فأنت فأنت مؤمن، المؤمن حماد لله على كل حال، المؤمن مقل من الطعام ولا ينتبه إلى الشهوة فقط، بل حظه لله عز بل حظ وقته كله لله عز وجل. المؤمن يتفاعل مع مجتمعه إلى آخر نفس منه حتى يقيم أمر الله. إن شاء الله نكمل لقاءاتنا بإذن الله تعالى مع أوصاف المؤمن فيما يستجد من لقاءات الحديث الذي تعودنا على تلاوته حتى نشيعه في إخواننا وفي أهلينا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينشرون السنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا حديث آخر في هذه الحلقة نستمع إليه، وهو الحديث الذي تلوناه في أول اللقاء عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. مرة أخرى عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حديث صحيح رواه ابن حبان والطبراني والحاكم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من خير التلاميذ الذين يتعلمون في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني يا رسول الله، لقاء يتجدد، نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا وقرة عين لنبينا وحبيبنا الأنور عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة.
1: ترعى المعزات حيث ربطت.
2: ثلاثة أشياء عابرة: الصدى وقوس المطر وجمال المرأة.
1: تغير الحية جلدها لا طبعها.
2: ثلاثة أنواع من الرجال لا يفهمون النساء: الشبان والشيوخ والكهول.
1: الثعلب يعرف الكثير من الخداع، ولكن من يقبض عليه يعرف أكثر.
2: ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليها: أبوه وضيفه ودابته.
1: النهمون يحفرون قبورهم بأسنانهم.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
1: ثلاثة تسهل: قرض فأر وأنين مريض ووقف بيت.
2: ما كل رامي غرض تصيب.
1: الثياب الممزقة لا تنسجم والأزرار الذهبية.
2: ثلاثة تدل على عقول أربابها: الهدية والكتاب والرسول.
1: ثلاثة يستحيل اكتسابها: الصوت الجميل والموهبة الشعرية والكرم.
2: ثلاثة الإقدام عليها غرر: شرب السم للتجربة، وركوب البحر للغنى، وإفشاء السر للمرأة.
1: الثمرة الناضجة تقع من تلقاء نفسها، لكنها لا تقع في الفم.
2: جمال السماء في نجومها، وجمال المرأة في شعرها.
1: الشرف يمنع صاحبه من الدناءة.
2: هذا القول إخوتنا الكرام يذكر بما حصل في مجلس قاضي الري والأهواز في القرن الثالث الهجري، موسى بن إسحاق. فقد جلس هذا القاضي يوما ينظر في قضايا الناس، وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا لها، فأنكر زوجها أن لها في ذمته شيئا، فقال له القاضي: هات شهودك. فقال: قد أحضرتهم. فاستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. فقال الزوج: ما تريد منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة الوجه لتصح عنده معرفته بها. فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس، فصاح قائلا: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في زوجها أن يظن بوجهها على رؤية الشهود وأنه يصونها عن أعين الناس، فقالت للقاضي: إني أشهدك أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي لمن حوله: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول.
1: تفاحة مهترئة تكفي لتتلف ما في الصندوق.
2: التردد أكبر عقبة في طريق النجاح.
1: الترحيب الحار هو أفضل الأطباق.
2: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم.
1: ترك الذنب أيسر من الاعتذار.
2: من أطال الأمل أساء العمل.
1: تبلغ المرأة ذروة قوتها حين تبكي، وتكون أقرب إلى الهزيمة حين تغرق في الضحك.
2: ترقيع ثوب عتيق خير من استعارة آخر.
1: تحمل النساء سيوفهن في أفواههن.
2: تمام الصدق الإخبار بما تحتمله العقول.
1: التفاح الجميل يكون غالبا مرا.
2: تمسك الثيران بقرونها والرجال بأقوالهم.
1: التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب.
2: تغيير السرير لا يشفي الحمى.
1: تحت قبعة قديمة قد تجد عقلا متفتحا.
2: ما أرخص الدموع عند المرأة والتمساح.
1: الكتب بساتين العقلاء.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 26 من دروس سورة النساء، ومع الآية 48، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أيها الإخوة، ديننا دين التوحيد. ديننا كلمته الأولى لا إله إلا الله، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. معنى التوحيد ألا ترى مع الله أحد، معنى التوحيد ألا ترى رازقا إلا الله، ولا قويا إلا الله، ولا رحيما إلا الله. أن الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله. كفكرة سهل أن تفهمها، أما أن تعيشها هذا يحتاج إلى جهد كبير كبير جدا. يمكن لوقت قصير أن تستوعب معنى لا إله إلا الله، أما أن تعيش هذه الكلمة، حينما يأتي إنسان ويضغط عليك ولا ترى إلا الله سمح له، بين أن تكون علاقتك معه وبين أن تكون علاقتك مع الله بون شاسع. لذلك معظم أهل الأرض مؤمنون بالله خالقا، لكن قلة منهم تؤمن بالله مسيرا، تؤمن بالله فعالا، تؤمن بالله أنه إله في السماء وإله في الأرض، تؤمن أن الأمر كله بيد الله. لكن شاءت حكمة الله أن لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. ترى من؟ ترى قوي يهدد العالم، ترى قوي بإمكانه أن يقصف وأن يدمر وأن يبيد وأن يقتل وأن يمثل وأن يذل. لذلك عظمة الإيمان أنك لا ترى مع الله أحدا. إن رأيت أن هذا الإنسان القوي بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك وقعت في الشرك. على كل، الشرك نوعان: شرك جلي وشرك خفي. الشرك الجلي أن تعبد بوذا، أن تعبد حجرا، أن تعبد صنما، أن تعبد الشمس والقمر، أن تعبد شهواتك، أن تعبد القوي.

0: وعبادة القوي لا تعني أنك تعده إلها، لا لا، يأمرك فتأتمر وينهاك فتنتهي، هذه عبادتك له. يأمرك فتأتمر، ينهاك فتنتهي، ولا تعبأ بأمر الله ولا بنهيه. حينما يأمرك قوي فتأتمر وينهاك فتنتهي فأنت تعبده دون أن تشعر، وهذا شرك خفي. حينما تتوهم أن العطاء بيد زيد، وأن الحرمان بيد عبيد، وأن العز بيد فلان، وأن الذل بيد علان، وتنسى الله عز وجل، فهذا شرك خفي. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك أيها الإخوة أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أخفى من دبيب النملة إذا سارت على صخرة صماء، أتستطيع أن تسمع وقع أقدامها؟ الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. يعني إنسان نصحك بأدب لكن لم ترق لك نصيحته فأبغضته، إنك ألهت نفسك، رأيت أنك أكبر من أن تنصح، أو أحسن إليك إنسان وهو مشرك فأحببته. علامة إيمانك أن تبغض المشرك ولو كان محسنا لك، وأن تحب المؤمن ولو كان مسيئا لك، هذه علامة إيمانك. يا أيها الإخوة الكرام، ما من موضوع في الدين أخطر من الشرك، لأن أي ذنب مهما عظم يغفر، ذنب يغفر، وذنب لا يترك، وذنب لا يغفر. أما الذنب الذي يغفر فما كان بينك وبين الله، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. وأما الذنب الذي لا يترك فما بينك وبين العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة. أما الذنب الذي لا يغفر أن تشرك بالله. أيها الإخوة، لا بد من التوضيح. الحقيقة في مصطلح يستخدمه بعض العلماء اسمه تحصيل حاصل. أنا حينما أغلق الباب الخارجي للجامع فلا يستطيع أحد أن يخرج، كون هذا الباب مفتوحا لا قيمة له، هو مغلق حكما، لأنك لو خرجت منه الباب الثاني موصد أمامك. فكون هذا الباب مفتوح أو مغلق تحصيل حاصل، حكما هو مغلق لأن الباب الخروج الأساسي مغلق. الشرك هنا لا يغفر تحصيل حاصل، لأنك حينما تشرك لا سمح الله ولا قدر تتجه إلى غير الله، وغير الله ليس عنده شيء. ضربت مرة مثلا لك مبلغ ضخم في حلب، وحدد لك موعد لقبضه الساعة 12 ظهرا، وأردت أن تركب قطارا إلى حلب. صعدت القطار وقطعت الدرجة الأولى، لكن لجهلك بالقطارات ركبت في الدرجة الثانية. هذا خطأ، لكن القطار متجه إلى حلب. جلست مع شباب سيئي الخلق فأزعجوك في الطريق بغنائهم وصخبهم وضجيجهم، وهذا خطأ ثاني، لكن القطار متجه إلى حلب. جلست عكس اتجاه الطريق فأصابك دوار، وهذا خطأ ثالث، لكن القطار متجه إلى حلب وسيصل في الوقت المحدد. التوت أمعاؤك من الجوع ولا تدري أن في القطار عربة طعام تقدم فيها بعض الأطعمة، وهذا خطأ رابع، لكن القطار متجه إلى حلب وسيصل في الموعد المناسب. فرغم هذه الأغلاط قطعت بالدرجة الأولى وركبت بالدرجة الثالثة، جلست مع شباب سيئي الخلق، جلست بعكس اتجاه السير، التوت أمعاؤك من الجوع، لكن القطار منطلق إلى حلب وسيصل في الوقت المناسب وستقبض المبلغ الثمين. أما الخطأ الذي لا يغفر أن تركب قطارا إلى درعا، ما في شيء. لو كان فخما، لو جلست في الدرجة الأولى، لو تناولت الشطائر الطيبة، لو كنت وحدك في الغرفة، ليس هناك شيء، لن تقبض درهما واحدا هناك. فمعنى أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، لأنك في الشرك تتجه إلى غيره لا إليه. نقول لن يسمح لك أن تعالج إذا ذهبت إلى مقهى. طبعا ينبغي أن تذهب إلى المستشفى، هناك الفحوصات وهناك الطب وهناك الأدوية وهناك المعالجة وهناك التحليل وهناك التصوير. أما لو ذهبت إلى مقهى ما في شيء. فأن الله لا يغفر لك الذنب تحصيل حاصل، إنك لم تتجه إليه، إنك لم تعلق الأمل عليه، إنك لم تنصع لأمره، إنك لم تطلب من القوي الغني القدير، طلبت من الضعيف الفقير الحقير الحقود. أنت حينما تسأل إنسانا لا شك أنك مؤمن بوجوده، ولا تسأله إلا إذا أيقنت أنه يسمعك، ولا تسأله إلا إذا أيقنت أنه قادر على أن يلبي طلبك، ولا تسأله إلا إذا علمت أنه يحب أن يؤدي طلبك. لا بد من أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بعلمه، وأن تؤمن بقدرته، وأن تؤمن برحمته. وجوده وعلمه وقدرته ورحمته. أما إنك حينما تتجه إلى بشر، إلى إنسان ضعيف، هذا الضعيف قد لا يكون معك دائما، إن لم يكن معك كيف يسمعك؟ وإن سمعك قد لا يملك القدرة على حل مشكلتك، وإن ملك القدرة قد لا يحب أن يحل مشكلتك. إذن الشرك أن تتجه إلى غير الله، الشرك أن تعقد الأمل على غير الله، الشرك أن تتوكل على غير الله، الشرك أن تخلص لغير الله، الشرك أن تكون مجيرا لغير الله. التوحيد ولا يليق بك إلا أن تكون موحدا، لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله، ولا أن يتذلل إلا لله، ولا أن يمرغ جبهته إلا في أعتاب الله، ولا أن يطلب إلا من الله، وأن لا يستغفر إلا من الله، وأن لا يطلب العون إلا من الله. مشكلة المسلمين الأولى أنهم يتعلقون بغير الله. أيها الإخوة، من أخذ الأسباب واعتمد عليها فقد أشرك. إن أنت حينما تراجع مركبتك وتعتقد أن هذه المراجعة ضمان لك من حادث فأنت واهم. ينبغي أن تراجع مركبتك أخذا بالأسباب، ولا بد من أن تتوكل على رب الأرباب. أن تجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل شيء يحتاج إلى تفوق. الذي أخذ بالأسباب اعتمد عليها ونسي الله عز وجل. الغرب أخذوا بالأسباب وأشركوا لأنهم ألهوا الأسباب واعتمدوا عليها، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. هيئوا دروعا على بعد مئات الكيلومترات، هذه الدروع تقيهم أي ضربة خارجية، الدروع الفضائية. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. كلما اعتمدت على قوتك خيب الله ظنك بقوتك، وكلما اعتمدت على مالك واحد أصلحه الله قال كلمة في مجلس أن الدراهم مراهم تحل بها كل مشكلة، فابتلاه الله بمشكلة لو دفع 1,000,000,000 لا تحل به. قال لي بقيت في المنفردة 63 يوما وكل يوم أؤنب نفسي، ألم تقل أيها الإنسان الجاهل أن الدراهم مراهم تحل بها كل مشكلة؟ طبيب بأمريكا رأى أن الجري يقي القلب من كل آفاته، والفكرة علمية صحيحة، فكان يجري كل يوم ساعتين، وعقد معه ندوات وألف مقالات وألف كتب. كلامه ليس خطأ، ولكنه توهم أن الجري وحده يقيه من الموت، فمات وهو يجري في 42. كلما ألهت شيئا خيب الله ظنك به. خذ الأسباب ولكن إياك أن تعتمد عليها، خذ الأسباب ولكن إياك أن تنسى الله معه، خذ الأسباب ولا تنسى أن مسبب الأسباب هو الله. يا أخوان، أخطر شيء في حياة المسلمين الشرك الخفي. طبعا لا يمكن أن يقبل في العالم الإسلامي شرك جلي، هذا ممنوع، غير مقبول، مرفوض. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، هذا مستحيل، إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، لكن طمع بالشرك الخفي، أن تعبد شهواتك من دون الله، أن تعبد مصالحك، أن تعبد مركزك، أن تعبد صلاحياتك، أن تعبد قويا، أن تعبد جميلا، أن تعبد محسنا. العبادة يعني أن تطيعه في معصية فقط. لو أنك قلت لواحد أتعبده يقول معاذ الله كيف أعبده، حينما يحرم حلالا فتطيعه، وحينما يحلل حراما فتطيعه، فهذه عبادته، وأنت بهذا تؤلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، آثر هواه على قواعد الشرع، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعظم شيء في الإيمان التوحيد. التوحيد يشفي الصدور، التوحيد يشفي الصدور من الأحقاد. هذا الذي نالك بأذى ما كان له أن يفعل لولا أن الله سمح له، لقد مكنه الله منك، لقد سلطه الله عليك، وكمال الله مطلق وعدله مطلق. إذن هناك عندي مشكلة، عندي مشكلة، مشكلتي مع الله لا مع زيد ولا عبيد. ألم يقل الله عز وجل على لسان أحد الأنبياء: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وحوش مخيفة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. علاقتك مع من؟ مع الوحوش أم مع من بيده أزمتها؟ مع من بيده أزمتها، لأنه لو أرخى الحبال لوصلت إليك، لو شد الحبال لأبعدها عنك. فعلاقتك ليست مع الوحوش ولكن مع من بيده أزمتها، هذا هو الإيمان. كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الإنسان حينما يوحد تحل مشكلاته، إن جاءه ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن جاءه ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. أيها الإخوة، يكاد التوحيد يكون الدين كله، يكاد التوحيد يكون فحوى دعوة الأنبياء جميعا. لو أردت أن تلخص دعوة الأنبياء جميعا ما زادت عن كلمة التوحيد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة وفحوى جميع الأنبياء لا إله إلا أنا فاعبدون. أنت متى تعبد الله؟ حينما ترى أنه وحده الفعال، وحده المعطي، وحده المانع، وحده المعز، وحده المذل، وحده الرافع، وحده الخافض، وحده المانع، وحده المعطي. المعطي المانع، الضار النافع، المعز المذل، التواب الرحيم. لا تتعلق به ولا تقبل عليه ولا تعقد عليه الأمل ولا تتوخى عنده النجاة إلا إذا عرفت الأمر بيده. لذلك الله جل جلاله ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر عائد إليه. قال تعالى: إليه يرجع الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله. ما قال إليه يرجع الأمر، كله توكيد. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هذا الذي ينقص المسلمين، التوحيد، ولا سيما في هذه الأيام. أنت ماذا ترى؟ ترى جهة قوية متغطرسة حاقدة لا ترحم ولا تنصف، تكيل بمليون مكيال. يموت الواحد منهم فيطلبون ديته 500 مليون ليرة، 10 ملايين دولار، ويموت الآلاف منا فلا يدفعون شيئا بقصهم وبأخطائهم. أنت ماذا ترى؟ ترى جهة قوية طاغية آثمة متغطرسة. ما شفاء هذه الرؤية؟ أن توحد، أن ترى أن الله سمح لها أن تفعل هذا بحكمة بالغة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لذلك المؤمن حينما يوحد لا يحقد، يرى أن يد الله تعمل في الخفاء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. المؤمن الموحد يثق بحكمة الله، المؤمن الموحد يصبر على حكم الله، فاصبر لحكم ربك. المؤمن الموحد يتلو هذه الآية دائما: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن الموحد لا يرى مع الله أحدا، لا يرى إلا الله. أما إذا رأى أن قويا كافرا نال خلقا بالأذى فهو يؤمن أن خطة الله استوعبت خطة الكافر، لأن الكافر لا يمكن أن يسبق الله. معنى سبقوا أنهم فعلوا شيئا ما أراده الله، معنى سبقوا أنهم تفلتوا من عقاب الله. ما فعلوا إلا ما سمح الله به، الأمر بيده، كن فيكون، زل فيزول. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخواننا الكرام، في تعبير معاصر يقول لك أحدهم الكرة في ملعبك، أو الكرة في ملعب خصمك. بشكل دقيق، لو أن واحدا تلقى ضربة بعصا، هل من العقل أن يحقد على العصا؟ يكون أحمقا. على من يحقد؟ على من ضربه بالعصا. فإذا كان الطغاة في الأرض عصيا بيد الله، والله كامل كماله مطلق، معنى ذلك الكرة عندي، المشكلة معي. لولا أنني أستحق هذا التأديب من هذا القوي لما سلطه الله علي. لولا أنني أرتقي بهذا القوي صابرا أو موحدا أو مستغفرا لما سلطه علي. هناك حكمة بالغة، هذه الحكمة تلخص بقول القائل: لكل واقع حكمة. لأنه لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد الله، لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد. ليس من وحدانيته وليس من ألوهيته أن يقع في ملكه ما لا يريد. ليس معنى أراد أنه رضي بهذا الذي وقع، لكن الإنسان مخير. معنى أراد لا تعني أن الله أمر بهذا الذي وقع. أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى، ومعنى أراد أنه سمح، لأنك مخير، هويتك مخير عنده. والتخير يعني أن تنطلق إلى ما تريد بقوة الله عز وجل. ما دام الله أعطاك قوة كي تفعل ما تريد، فإذا كان الذي أردته سيئا وأعطاك قوة، أي سمح لك أن تفعل هذا لحكمة يعلمها الله، ولخطة استوعبت خطة هذا القوي. هذا هو الإيمان، بكل واقع حكمة. لذلك لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، لو كشف الغطاء كما قال سيدنا علي: ما ازددت يقينا. هذا التوحيد يذيب الهموم، الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، هذا التوحيد يذيب الأحقاد، هذا التوحيد صحة. لأن الشدة النفسية الآن وراء الأمراض كلها، الآن يكاد يتداخل الطب النفسي بالطب الجسمي. كلما تقدم العلم كشف أن الخلل الذي يصيب العضوية سببه شدة نفسية. حدثني أحد الإخوة الكرام من أطباء القلب، قال: الشريان في القلب يعني مصقول إلى درجة لا تصدق. كيف أن بعض البلاط لا يصدق الإنسان نعومته وفقله، لا يمكن أن يعلق عليه شيء. كذلك شرايين القلب من الداخل، ولا سيما الشرايين التاجية، ثقيلة إلى درجة لا يمكن أن يعلق عليها شيء. إلا أن الشدة النفسية، الخوف، القلق، الحقد، يحفر في هذه السطوح الداخلية بالشرايين حفر صغيرة، هذه تستقطب المواد الدهنية أثناء جريان الدم. إذا تضيق الشريان سببه شدة نفسية، الأوراب الخبيثة سببها الشدة النفسية، بدليل أن كل المصابين بمرض الإيدز يصابون بأورام خبيثة. أمراض القرحة سببها الشدة النفسية، السكر سببه الشدة النفسية. الخسرة في الدماغ سببها الشدة النفسية، بعض آلام العضلات سببها الشدة النفسية. الشدة النفسية جاءت من الشرك. إنسان قوي متمكن يريد أن يدمرك ولا يرحمك ولا يقبل عذرا ولا ينصفك، هذا الشعور وحده يصيب الإنسان بأزمة قلبية. بل إن الشدة النفسية قاتلة، بقوله تعالى قل موتوا بغيظكم. كم من إنسان جاءته الضريبة فوقع ميتا لم يحتمل هذا الرقم، كم من إنسان تلقى خبرا سيئا فوقع ميتا. التوحيد صحة، التوحيد يريك أن الأمر سمح الله به، الله عز وجل عادل ورحيم وغني عن أن يظلمك، وخلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الدنيا مؤقتة، دار ابتلاء، دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أحد التابعين فقد أحد أعضائه بمرض الموات الجرجرين، وفقد أحد أولاده، فاحتسب هذا عند الله، قال يا رب لئن ذهب عني أحد أعضائي لقد أبقيت لي بقية الأعضاء، ولئن فقدت أحد أولادي أبقيت لي بقية الأولاد. المؤمن راضي عن الله، قال يا ربي هل أنت راض عني؟ سمعه رجل اسمه محمد بن إدريس الإمام الشافعي، قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنه؟ قال يا سبحان الله كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. علامة إيمانك أنك راض عن الله. والله أعرف أخ توفي رحمه الله بمرض خبيث في أمعائه، تقول زوجته لأبيها وأبوها صديقي، ما سمعت من زوجها مرة كلمة تأوه إلا قول زوجها يا ربي لك الحمد. حدثني أخ طبيب في مستشفى جاءهم مريض بمرض الخبيث في الأمعاء، كلما دخل زائر يعوده يقول له اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد، لأنه رأى يد الله تعمل في الخفاء، يد الله رآها رحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عجبت لأمر المؤمن، في عنده رضا، راضي عن الله، راضي عن الله في وجوده وفي إمكاناته وفي قدراته وفي دخله وفي زواجه وفي أولاده، راض عن الله. المؤمن لسان حاله يقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. أما المشركون يموتون بغيظهم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلها آخر، أن ترى قويا مخيفا، أن ترى قويا لا يرحم، أن ترى قويا حاقدا، أن ترى قويا يطولك، أن ترى قويا يتمنى دمارك. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة وسامحوني بها، إذا سلمك الله لغيره لا يستحق أن تعبده، إذا سلم مصيرك لغيره كيف يأمرك أن تعبده؟ قال لك لا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. أنت أغلى من أن تسلم إلى غيره، ولكن لضعف إيمانك ولضعف متابعة العلم ولضعف توحيدك تتوهم أن الأمر بيد زيد أو عبيد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. أيها الإخوة الكرام، أخطر آية في القرآن الكريم هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. تحصيل حاصل، لأنك حينما تشرك بالله اتجهت إلى الفقير، اتجهت إلى الضعيف، اتجهت إلى الذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولو كان رسول الله، لأن الله يقول له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أعلم الغيب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو توجهت إلى سيد الخلق معتقدا أن له إرادة مستقلة عن إرادة الله فقد أشرك. وقف أحد الخطباء أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. قال له: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا التوحيد. الموحد متفائل، الموحد لا يحقد، المشرك يرى القهر فييأس، لكن الموحد يرى التسليط فيعود إلى نفسه فيراجع حساباته. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تروي الكتب قصة رمزية، قالت له: يا نوح، متى الطوفان؟ قالت: يعني أتمنى أن تخبرني قبل حدوثه لأكون معكم في السفينة. القصة رمزية غير معتمدة لكن لها مغزى كبير. يروى أن سيدنا نوح وهو في السفينة نسي أن يبلغها، وهو في السفينة والموج كالجبال تذكرها، أيقن بهلاكها. فلما انتهى الطوفان واستوت السفينة على الجودي، جاءته المرأة قالت: يا نوح، متى الطوفان؟ الله لا ينسى أحدا، كماله مطلق، لا يمكن أن ينساك ولا يمكن أن يسلمك لغيره. أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، أنت المخلوق المكلف، ولكن أنت حينما تكون لغير الله تحتقر نفسك، أنت حينما تكون لغير الله تزدري مكانتك عند الله، أنت حينما تكون لغير الله ترتكب إثما كبيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما قلت لكم في مثل القطار، قد ترتكب آلاف الأغلاط لكن القطار متجه إلى حلب وسوف تأخذ المبلغ عدا ونقدا. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن تركب قطارا آخر متجها إلى الجنوب، هذا الخطأ الذي لا يغفر. الخطأ الذي لا يغفر أن تعقد الأمل على غير الله، أن تتجه إلى غير الله. الخطأ الذي يرتكبه المسلمون والذي لا يغفر أن يعقدوا الأمل على أعدائنا، أن يروا الأمن في الولاء لهم، أن يروا الراحة في مهادنتهم، هذا هو الخطأ الأكبر. فلذلك أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. القلب الذي فيه إشراك العمل المشترك لا يقبله الله، والقلب المشترك لا يقبل الله عليه. العمل المشترك لا يقبله الله، بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. والقلب المشترك الذي فيه حب لله وحب للدنيا لا يقبل الله عليه. أيها الإخوة الكرام، ما من موضوع أخطر من الشرك الخفي، وهو داء المسلمين الأوحد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الذي يعصي الله ويطيع زوجته أليس مشركا؟ ألم يرى أن زوجته أكبر عنده من الله، لأنه آثر طاعتها على طاعة الله؟ هذا الذي يغش المسلمين ألم يقع في الشرك الكبير، لأنه رأى أن هذا المال الذي يجنيه من الغش أثمن عنده من طاعة الله؟ لو حللت مواقف المسلمين لوجدت الشرك وراء كل أخطائهم. المشرك ينافق لأنه يرى أن هذا الذي ينافق له قوي، يخشى بأسه ويرجو نواله فينافق له. المشرك جبان لأنه يرى القوة بيد أعدائه، لا يرى أن الله هو القوي. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. إن الله عزيز ذو انتقام. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني أنت حينما تشرك ترتكب كذبا كبيرا، تزور الحقائق بالنظام المدني بالقوانين الوضعية. الإنسان متى يعدم قولا واحدا؟ إذا أراد أن يبدل النظام ويعتدي على السلطة. أما لو ارتكب اسم آخر يسجن. أما حينما يرتكب الخيانة في نظر من بيدهم الأمر يقتلوه. أنت مع إنسان لو أردت أن تعتدي على سلطانه لأنزل فيك عقوبة الإعدام. المشرك ماذا يفعل؟ يعتدي على سلطان الله، ولو يعتدي باللفظ فقط. إنه حينما يقول على الله ما لا يعلم، أو حينما يقول على الله بخلاف ما يعلم، فقد اعتدى على سلطان الله عز وجل. لذلك من البدهي أن الله لا يغفر له. مواطن ارتكب مخالفات كثيرة يعاقب بقدرها، أما الذي أراد أن يتآمر على النظام بماذا يعاقب؟ بالإعدام. أنت إذا اعتديت على سلطان إنسان اتهمك بالخيانة العظمى، فكيف إذا اعتديت على سلطان الله في الأرض؟ كيف إذا قلت الأمر بيد فلان ليس بيد الله؟ فلذلك دائما وأبدا المؤمن لا يرتاح إلا إلى التفسير التوحيدي، بينما غير المؤمن يرتاح إلى التفسير الشركي. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أما إذا ذكر الإنسان زيدا أو عبيدا ترتاح نفوسهم. البطولة أن تكشف الحقيقة، هي أن الله هو كل شيء، وأنه بيده كل شيء، وأنه يرجع إليه كل شيء، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وأن الذي يشرك يرتكب كذبا شنيعا وإثما عظيما، لأنه يفتري على الله الكذب، لأنه يقول ما لا يعلم أو يقول بخلاف ما يعلم. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.
3: اللهم إنا نسألك الفردوس.

شنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك.

0: أوكرانيا والشرق الأوسط. في خطابه أمام الأمم المتحدة، نتنياهو يدافع عن ضرب إيران وينفي الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ويهاجم قطر وتركيا. رئيس كوريا الجنوبية يتهم زيلينسكي بخرق اتفاق سري بشأن أسرى حرب كوريين شماليين. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. ألقى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كلمة أستراليا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي أطلق فيها رسميا مساعي كامبرا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة بين عامي 2029 و2030. ومن أبرز القضايا التي ركز عليها ألبانيزي في كلمته التغير المناخي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتراجع الثقة والاحترام في العلاقات الدولية والحرب في أوكرانيا والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال رئيس الوزراء أن تطورات الذكاء الاصطناعي تجري بوتيرة متسارعة للغاية، واصفا حادثة اختراق أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي لموقع حكومي أسترالي بأنها غير مقبولة. كما جدد تأكيد دعم أستراليا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعا إلى حل الدولتين باعتباره الطريق لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأشار ألبانيزي إلى أن اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط كان له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار. وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة، شدد رئيس الوزراء على أن أستراليا لا تؤمن بالتخلي عن النظام متعدد الأطراف، بل بإصلاحه وتحديثه لمواكبة التحديات العالمية الحالية.
1: We understand that the UN mission cannot be entrusted solely to the great powers or the biggest countries or even the loudest voices alone. Clearly, the multilateral system we have all known and benefited from is under immense strain. To promote the peace, to create a world of human dignity, to do justice to the UN's mission, we must embrace change and we must embrace reform.
0: رحبت الحكومة الفيدرالية اليوم بأحدث بيانات التوظيف الصادرة عن مكتب الأحصاءات الأسترالي أمس، وذلك رغم ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 4.6%، وعزي ارتفاع معدل البطالة جزئيا إلى دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل وبحثهم عن وظائف بعد أن كانوا سابقا خارج القوى العاملة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الباحثين عن عمل. وقالت وزيرة التوظيف الفيدرالية أميندا ريشورث أن الأرقام تكشف أيضا عن استمرار التحسن في مشاركة النساء في سوق العمل، ولا سيما في الوظائف بدوام كامل.
2: In these figures, a record high number or record high rate of female workforce participation. Indeed, high numbers of full-time women in the workplace. Of course, we've been very focused on improving early education and care as just one example.
0: وفي المقابل، قال خبراء اقتصاديون أن الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة لن يكون كافياً لفني مصرف الاحتياط عن المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال اجتماعه المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد. لقيت شرطية شابة في العشرين من عمرها مصرعها في حادث سير وقع في منطقة ريدفيرن في سيدني في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وقالت الشرطة أن الشرطية كانت تستقل سيارة شرطة تحمل العلامات الرسمية الكاملة، وكانت تستخدم الأضواء وصفارات الأنذار أثناء الاستجابة لأحد البلاغات عندما اصطدمت بشجرة. أما الشرطي الذي كان يقود السيارة فقد تلقى العلاج في موقع الحادث على يد المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة. وقد أعلن عن الحادث باعتباره حادثا خطيرا، وهو ما يستوجب إجراء تحقيق مستقل للوقوف على جميع الملابسات والظروف

0: التي أدت إلى وقوعه. وأعربت قيادة شرطة نيو ساوث ويلز وزملاء الضحية عن بالغ حزنهم لوفاة الشرطية أثناء أداء واجبها. ووصفت وزيرة الإسكان في حكومة الولاية روز جاكسون الحادث بالمأساة الفظيعة.
1: Any time a police officer puts on that uniform and goes to work for our community, they are putting themselves right out there to defend us, look after us, make sure that we're safe. And it is beyond tragic when we lose a member of our police force, those people who go out there to look after us every day. Obviously, this crash has just happened. The news is just coming through. It's occurred earlier this morning. The police are going to be investigating, but my strongest and sincerest condolences, obviously, to the victims and their families.
0: أمام قاعة شبه فارغة بعد انسحاب عشرات الوفود، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مدافعا فيه عن العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران، قائلا أنها دمرت منشآت نووية وقدرات عسكرية إيرانية، ومعتبرا أن قرار تنفيذها كان ضروريا لمنع ما وصفه بتهديد وجودي لإسرائيل وللحضارة. كما استعرض نتنياهو مسار الحرب التي عقبت هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، وقال أن إسرائيل وجهت ضربات قاسمة إلى أعدائها على سبع جبهات، فيما قلل من نطاق عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر ما يقومون به دفاعا عن النفس، ورفض الانتقادات الدولية الموجهة إلى حكومته في هذا الشأن. وهاجم نتنياهو قطر متهما إياها باستضافة قيادات من حركة حماس وبإطلاق قناة الجزيرة لبث ما وصفها بالأكاذيب عن إسرائيل. كما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهما إياه بارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد، وقال أن أردوغان يحلم بالعودة إلى حكم القدس، مؤكدا له أن ذلك لن يحصل. واتهمه أيضا بإثارة القلاقل في قبرص واليونان ومحاولة بسط سيطرته على سوريا. وتوجه نتنياهو بعد ذلك إلى مهاجمة رئيس بلدية نيويورك زوران ممداني متهما إياه بمعاداة السامية، وزاعما أن الحوادث المصنفة على أنها معادية للسامية تصاعدت خلال فترة توليه منصبه، وأن اليهود في نيويورك باتوا يشعرون بالخوف. ويشار لأن شرطة نيويورك اعتقلت نجمة هوليود سوزان سراندن وهانا آين بايندر بطلة مسلسل هاكس الشهير، إلى جانب حوالي 100 شخص آخرين خلال تدخلها لتفريق تظاهرة نظمتها حركة صوت يهودي من أجل السلام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقرب من مقر الأمم المتحدة. اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أمس نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بخرق اتفاق سري بين البلدين من خلال الكشف عن إرسال أوكرانيا أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. وأضاف ميونغ أن مسألة نقل أسرى كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية هي قضية بالغة الحساسية، وقد يكون لها تأثير كبير على الدبلوماسية والأمن والوضع في شبه الجزيرة الكورية. وجاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بعد أن أبلغ زيلينسكي الأمم المتحدة بأن أوكرانيا أرسلت جنديين كوريين شماليين إلى الجنوب، مشيرا إلى أن أسرهما أحياء لم يكن بالأمر السهل. في أخبار الرياضة، شهدت شوارع ملبون اليوم مرور الموكب التقليدي لنهائي الدوري الأسترالي لكرة القدم وسط أجواء احتفالية قبيل المباراة النهائية المرتقبة يوم غد. ويتطلع فريق بريسبان لايونز إلى تحقيق لقبه الثالث على التوالي بعد تتويجه بالبطولة في عامي 2024 و2025 عندما يواجه فريق فريمانتل في النهائي الكبير. وفي دوري الرابطة الوطنية للرجبي الـNRL تتواصل منافسات الأدوار النهائية هذا الأسبوع، حيث يلتقي دولفينز مع روسترز، فيما يواجه بانثرز فريق نايتس. وسيتأهل الفائزان من هاتين المواجهتين إلى المباراة النهائية الكبرى الأسبوع المقبل في صراع على لقب البطولة لهذا الموسم. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد: ممطر 19 درجة، بريسبان غائم جزئيا 25، هوبارت ممطر 13، داروين غائم جزئيا 34، بيرث ممطر 19 درجة، ملبون ممطر 16، سيدني غائم جزئيا 30، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 27 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سعى.

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: يا الله يا الله. إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق، كل على مولاه أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children, so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents, as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: خلينا نسأل السؤال، يعني كيف نكون مثل رسول الله وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ بس يعني إزاي أنا بقى كنت تعبان أوي أوي أوي أدخل الصلاة ولا أحس بحد؟ إزاي أكون أنا في صدري هموم الدنيا وأدخل الصلاة كل ده يذوب كالجليد؟ إزاي أن ندرك ما أدركوه وأن نفهم ما فهموه؟ ما الذي فهموه؟ مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك. انت مش عارف ان انت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة. انت مش عارف الكلام ده ازاي النور بتاعي؟ ايوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط اصحابه في مرة فقال: وددت ان لو رأيت اخواننا. مين هم اخوانك؟ اولسنا اخوانك؟ قال: لا، بل انتم اصحابي، وان اخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي. قالوا له: تعرف عليهم ازاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. وانت بتتوضأ وبتغسل ايدك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا قام العبد فتوضأ فغسل يديه نزل من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. يعني بتنزل لاخر نقطة مية نزل منك، الخطايا عمالة تنزل. فاذا غسل وجهه نزل من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل اذنه، فاذا مسح رأسه واذنه نزل من اذنيه كل خطيئة سمعها باذنيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، وهكذا في قدميه. يبقى كده الوضوء بيطهرك قبل استقبال الصلاة. خد بالك دي كلها مقدمات للصلاة. أما نتكلم على الوضوء، أنا بعظم لك الوضوء قوي عشان تبقى عارف إنه شوف العظيم ده بيهيئك للعظيم. أنت داخل على الله. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي. فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة، أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده. وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك، لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في إقفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها إيه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل، شوف يعني يعني يعني أرأيت ملك من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس؟ فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول، ولكننا لم نستغل هذه السهولة، لم ندخل على الله الدخول الصحيح. فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة، ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة. فتمشي إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة، خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى يصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة 100 درجة. هو احنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فاحنا احنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياها ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر، وبعدين في الآخر تيجي انت بقى تدخل فتصلي النوافل. تخيل لو جينا كانت في مروحة شغالة وجينا احنا قفلنا المروحة دي على طول من الزرار بتاعها، المروحة على طول بتقف صح كده؟ على طول بتقف تك تروح جاي واقفة؟
1: لا طبعا
0: ما بيحصلش. هي مروحة الدنيا شغالة في قلبي وقلبك، لازم لها من التوطئة والتمهيد على بل ما يكون المؤذن هذا أقام الصلاة، انت خلاص الأبواب انفتحت، المغاليق استطعنا ان احنا وجدنا مفاتيحا لها الحمد لله، الذنوب غفرت، موانع التوفيق وموانع الرحمة انمحت بفضل الله، فتستطيع أن تدخل على الله. يا من إليه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء، الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليغفر.

يفعل ما شاء، متفق عليه. الله أكبر، انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة، فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيم الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك، ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه، قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه متذللا بين يديه سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل
ويمنع النفس عن الهوى، فإن الهداية تأتي من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما قل لعله آخر ذنب قدر علي، لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم عندك.

اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر. وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار. وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذا البرنامج الرائع الماتع النافع إن شاء الله تعالى، وما زال الحديث بنا موصولا في أخطائنا في الحج والعمرة. أسأل الله الكريم أن يكتب لنا جميعا حجة وعمرة في كل عام، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أخطاؤنا في الحج تكلمنا عن عشرات منها في اللقاء الماضي، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى آتي على بقية الأخطاء راجيا من ربي عز وجل أن ينفعني بها وإياكم في الدنيا والآخرة. أخطاؤنا قبل السفر، قلنا 1، الغفلة عن تعلم مناسك الحج والعمرة، وهذا هو الخطأ الأم لكل الأخطاء. 2، الغفلة عن تفقد القلب وإصلاح النية، والحج مراءة للناس. 3، الحج بنفقة خبيثة، وقد قال نبينا فيما رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. 4، السفر من غير رد المظالم والتوبة منها. السفر قطعة من العذاب، ونحن مسافرون، والمسافر قد يخرج ولا يرجع، من يضمن لك؟ فعليك أن ترد المظالم قبل السفر يا عبد الله، لعلك تموت هناك. لا تنسى أن الله قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. 5، الغفلة عن الوصية قبل السفر، والوصية مشروعة في لكل أحد عنده شيء يوصى فيه، وتتأكد الوصية لمن عنده شيء يوصى فيه أو لمن ليس عنده شيء يوصى فيه عند السفر. 6، التزود بالحرام والغفلة عن زاد التقوى من الحجاج، من يتزوج بالسجائر والمعسل والجوزة والفحم، التزود بالحرام والغفلة عن زاد التقوى. أما أخطاء الحجاج والعمار عند لبس الإحرام فهي كالآتي: 1، الوقوع في محظور من محظورات الإحرام، فقد تكلمنا عن محظورات الإحرام بما فيه الكفاية. 2، اعتقاد البعض أن المخيط حرام في الحزام أو في النعل أو في الساعة الجلد، والمخيط حرام في الرداء والإزار إذا فصل على قدر العضو. يعني لو في إزار عبارة عن حتتين متخيطين في بعض لا إشكال، المخيط معناه لبس المخيط المفصل على قدر العضو، السراويل، القمص، الخفاف، النعال، يعني الجزمة أعزكم الله. كذا ثالثا، اعتقاد بعض النساء أن إحرام المرأة لا يصح إلا إذا لبست البياض، وهذا خطأ، بل للمرأة أن تحرم في أي ثياب من الثياب التي يصح لها أن تخرج بها شاءت. للمرأة أن تحتجب عند إحرامها في أي لون شاءت، وعائشة رضي الله عنها لبست في إحرامها الثياب المعصفرة، وقال عطاء: رأيت عليها درعا موردا، هذا لا بأس به. إنما البياض فقط، هذا اعتقادها أن إحرامها لا يصح إلا إذا لبست طرحة بيضة وعباية بيضة، هذا الكلام هذا لا يصح. كذا من أخطاء الناس عند الإحرام إن المنتقبة تكشف الوجه والكفين، هذا واجب عليها، لكن تغفل عن ستر الوجه والكفين بشيء تسدله من أعلى الخمار، فلا بد أن تسدل شيئا من أعلى الخمار البيشة تغطي به الوجه، وتضع يديها تحت خمارها فتستر الوجه والكفين ببديل عن النقاب، هذا إن كانت منتقبة بالأساس. كذا من أخطاء الحجاج والعمار عند لبس الإحرام، بعض الحجاج يحلق اللحية ظنا منه أن هذا تزينا للإحرام، وهذا خطأ أيضا. خامسا كشف العورات في لبس الإزار، بعض الرجال لا يأتزرون جيدا فيجعل الإزار من تحت السرة والبطن عورة والسرة عورة، هذا خطأ يا عبد الله. سادسا الاضباع عند لبس الإحرام، بعض الحجاج والعمار يضبع يعني يكشف الكتف الأيمن بمجرد لبس الإحرام، وهذا خطأ. الاضباع يا عبد الله لا يكون إلا عند رؤية الكعبة، والشروع في طواف القدوم طواف الزيارة، أما بعد طواف العمرة أو طواف القدوم للحاج فلا الضباع ولا رمل، فيطلع من القاهرة مضبع، هذا خطأ. الاضباع عند رؤية الكعبة في الطواف في السبعة أشواط، فإذا فرغنا ننسى الاضباع. سبعة بعضهم يصلي وهو مضبع، والنبي نهى عن هذا في قوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لابد للمصلي أن يستر كتفيه ويستر ظهره ويستر بطنه ويستر فخذه، هذه كلها عورات، البطن عورة، الفخذ عورة، السرة عورة، أما الكتف ليس بعورة، لكن النبي نهانا أن نصلي وليس على عاتقنا شيء. ثمانية اعتقاد البعض أن للإحرام سنة تسمى سنة الإحرام، وهذا خطأ كما بينه شيخ الإسلام، بل المستحب أن يقع منا الإحرام بعد صلاة فريضة أو أي سنة. تسعة اعتقاد البعض أن المحرم يحرم عليه أن يغتسل أو يمتشط، حرموا أشياء كثيرة على المحرم من المباحات، لك يحرم عليه أن يمتشط، يحرم عليه أن يغسل شعره بصابونة ليس فيها طيب كصابون الشمس، يحرم عليه أن يسرح الشعر، يحرم على المرأة أن تلبس ذهب وهي تؤدي المناسك، كل هذا من المباحات، والذي يحرمها جاهل لا يعرف الكوع من البوع. عشرة من أخطاء الناس ترك الإحرام من الميقات، والنبي وقت لنا أماكن نحرم منها لا يجوز لنا أن نتجاوزها، فمن تجاوزها عمدا عالما وجب عليه أن يعود، فإن لم يعد وجب عليه دم، دم واجب، أما إذا تجاوزها ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فلا شيء عليه، هناك مواقيت لا يجوز أن نتخطاها من غير أن نحرم ونهل، وقت النبي مواقيتا خمسة أو أربعة، ووقت عمر ذات عرق لأهل العراق على الخلاف بين أهل العلم، وقال رسولنا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أخطاءهم في التلبية، التلفظ بالنية، ما ينفعش نويت أعتمر وحج، وبعض الناس يربط أو يخلط بين التلفظ بالنية والإهلال بالنسك، الإهلال هذا أمر واجب، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، إنما البدعة أنك تقول نويت نويت هذا خطأ، كذا رفع المرأة صوتها بالتلبية، المرأة تلبي بصوت لكن يدوب تسمع نفسها، تسمع رفيقتها عن يمينها عن شمالها من أمامها من خلفها، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وهو أعدل الأقوال إن شاء الله. ثلاثة التلبية الجماعية، أن نلبي في صوت واحد على نسق واحد، هذا من البدع كما قال الإمام ابن الحاج في المدخل، ولم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال فيما رواه مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. أربعة الانشغال عن التلبية ببعض الأمور المحرمة، شرب الدخان، الغيبة، النميمة، سماع الأغاني، مشاهدة الأفلام في الأتوبيس للتسلية، هذا كله حرام. خمسة البعض ينهى الحائض والنفساء عن التلبية والإهلال، وهذا خطأ، بل يجوز للحائض أن تذكر الله، ويجوز للحائض الحاجة أو المعتمرة أن تفعل كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت كما بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. ستة البعض يردد التلبية دون أن يفقه لها معنى، كالببغاء يطنطن ويدندن بما لا يفهم ولا يعقل، وقلنا لبيك يعني لبا لك، يعني إجابة بعد إجابة، يعني مقيم على طاعتك يا رب، لبيك يعني جئتك بحب يا رب، جئتك بحب يا رب. ثم فيها التوحيد، لا شريك لك لبيك. ثم فيها اعتراف بالفضل لصاحب الفضل، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. ثالثا، أخطاؤهم عند دخول الحرم. قول اللي فات ده أنا قلت، بس أذكر به على التفصيل بقى الجديد. أخطاؤهم عند دخول الحرم والطواف: واحد، الدعاء بأدعية لم ترد عن النبي، أو الدخول إلى الحرم والحاج صامت. لا، السنة أن تقول ما علمك رسول الله عند دخول أي مسجد، لا سيما الحرم. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد برجله اليمنى ثم يقول بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وانت داخل الحرم تقول كده، وانت خارج تخرج برجلك اليسرى بسم الله، اللهم صلي على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب فضلك. اثنين، إذا رأى الكعبة السنة نكف عن التلبية. بعض الحجاج تجدهم يطوفون بالكعبة ويقولون لبيك اللهم لبيك، غلط. إذا رأينا الكعبة نكف عن التلبية، ثم نكشف الكتف الأيمن ونلقي بطرف الرداء على الكتف الأيسر، وهذا كما لا يخفى عليكم للرجال دون النساء. وإن قال الحاج عند دخوله ورؤية الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فلا بأس، لثبوته عن ابن عمر كما أخرج البيهقي هذا بإسناد صحيح. ثلاثة، من أخطائهم عند رؤية الكعبة والدخول للحرم أن كثير من الحجاج يعتقدون وجوب دخول الحرم من باب السلام، والدخول من باب السلام حسن وسنة لكنه ليس بواجب، بل لك أن تدخل من أي باب شئت على قدر ما يسر الله عز وجل لك. أربعة، اعتقاد البعض أنه يتعين عليه كلما دخل الحرم أن يطوف بالبيت تحية مسجد، وهذا خطأ كما بينه ابن عثيمين رحمه الله. تحية الكعبة للمعتمر والحاج والأفاقي القادم إلى مكة من غير أهلها أن يطوف بالبيت. خلاص أنا عملت العمرة، خلاص أنا طفت طواف القدوم، كلما دخلت يجب علي الطواف؟ لا، بل تحية الكعبة بعد ركعتين كأي مسجد، ثم الطواف مشروع في أي وقت، كلما طفت لك أجر، وإذا طفت طواف نافلة فسبع أشواط وبعدها ركعتين خلف المقام، ينبغي أن تعلم ذلك. اعلم أن مش كل ما تخش الكعبة تحية المسجد طواف طواف طواف طواف، لا، هي تحية الكعبة طواف للقادم للمعتمر للحاج، يبقى طواف القدوم، بعد كده ركعتين كأي مسجد. أربعة، من أخطائهم في الطواف الالتزام بكتب معينة فيها أدعية خاصة لكل شوط دعاء، زي كل واحد ماسك الكتاب دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، لم يرد عن رسولنا حرف من هذا. وما نعمل إيه وأنا بطوف؟ هو اللي ورد عن النبي فقط إنه كان بيقول بين الركنين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب أقول إيه؟ سبح، حمد، كبر، اقرأ قرآن، ادعو بما شئت. تذكر وأنت تطوف بالبيت أن هذا البيت كل الرسل وجميع الأنبياء طافوا به، استحضر قدسية وجلال هذا المكان، تيقن من أن قدمك يقينا ستقع على مواطن وطئها الرسل وطئها الأنبياء وطئها الصحابة وطئها الأئمة وطئها العلماء وطئها الصالحون، استحضر جلال هذا المكان. خمسة، من أخطائهم بعض الحجاج، وده خطأ مؤذي، يرددون الدعاء عند الطواف بصوت جماعي، وهذا حرام. ليه؟ فيه تشويش على المصلين والذاكرين والطائفين، وهذا حرام. لأن الطائف في صلاة، الطواف صلاة، ويحرم عليك أن تشوش على مصلي ولو بقراءة القرآن. ناجي ربك في سرك بصوت يدوب تسمعه، معك أمك العجوز لا تحسن الدعاء على أدها سمحها وخلاص، لما تلاقي 50 واحد ماشيين من الأتراك، 100 واحد من مصر، عارف 200 من الجزائر، أفواج أفواج ودعاء جماعي، وهذا يشوش على هذا. يا عباد الله، هذا حرام حرام. أدعو بإيه يا أخي؟ كفاية وانت بتطوف تقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، شو هذا اللي انت عايزه في الآخر؟ نعم. 6، من أخطاء الطواف بالبيت، البعض يظن أن تقبيل الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، وهذا خطأ، بل تقبيل الحجر سنة، انت يسر مش شرط ولا حاجة. تجد البعض يقاتل ظنا منه أن تقبيل الحجر واجب، مش واجب ولا شرط ولا ركن. من غير تقبيل الحجر العمرة صحيح، الحج صحيح. 8، المزاحمة الشديدة المؤذية على تقبيل الحجر حرام. ممكن نزاحم على تقبيل الحجر، ممكن بشرط أن يكون الزحام لا غير مؤذي، إنما تزاحم وشغال بالكوع تخبط في اللي حواليك، وده يزق ده، ممكن ده يشتم ده، غضب بقى، وإذا غضب الإنسان ينسى وينفعل. لا، إن تيسر لك أن تقبل الحجر من غير أن تؤذي مسلما فافعل. إن ترتب على تقبيلك للحجر أذى لمسلم، يبقى لا تقبل الحجر، لا تقبله. ليه؟ لأن الحفاظ على سلامة المسلمين فريضة، وتقبيل الحجر سنة، والفرض يقدم على السنة. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما تزق في ده وتوقع في ده وتزغد ده وتخبط ده بالدراع، إيه الأذى؟ بتأذيني بيت ربنا الحرام؟ إذا ربنا قال ومن دخله كان آمنا، انتبه يا عبد الله. طب في زحام، استلم الحجر بيدك، المسه وقبل ايديك، ممكن ما صعب، شاور من بعيد ولا تقبل يدك، كفاية. 9، من اخطائنا مزاحمة النساء على الحجر، ودي كارثة ومصيبة. تعجب قوي، تلاقي حريم داخلين عند الحجر الاسود، ايه اللي موديك انت هناك؟ ايه اللي مدخلك وسط الرجالة تزحمي؟ هذا حرام يا امة الله، بقول حرام. انت راحة يا بنت يا امي، راحة عشان ربنا يغفر لك الذنوب، ولا تجيب ذنوب وتيجي؟ روى البخاري في صحيح عن عطاء رحمه الله قال كانت عائشة تطوف وهي حجرة ولا تخالط الرجال. 60، عائشة ام المؤمنين اللي لو سقفت كده كلها يوسع، زوجة النبي، كانت تطوف وهي حجرة من الرجال، منعزلة بعيدة خالص، لا تخالطهم. انت بتخلط ليه؟ هذا حرام. واللي معاه امرأة يطوف بطوافها، ما يدخلش ويخدها معاه، هذا لا يجوز. مزاحمة المرأة للرجال على الحجر، أكرر، حرام. رحم الله زمانا، كانت المرأة تطوف فيه على أطراف المطاف. روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت فقالت يا رسول الله، يعني لا أستطيع الطواف وتقبيل الحجر من الزحام. فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكب. أنا عايز في الطواف النساء وراء، لا تخالط الرجال على الحجر، حرام. طوفي يا أمة الله من وراء الناس، هذا فعل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10، تقبيل أي شيء في الحرم سوى الحجر الأسود حرام. في ناس كل ما تقابل حاجة في الحرم تقبلها، يروح عند مقام إبراهيم يملس عليه وينزل بوس في النحاس، يروح عند ركن اليماني يقبله، وتقبيل الركن اليماني بدعة، المشروع استلامه فقط. فيقبل الأستار، يقبل باب الكعبة، يقبل الملتزم، كل ما يقابل حاجة يبوس. لا يشرع لك يا عم الحج أن تقبل في الحرم إلا الحجر الأسود فقط، واعلم أنه لا يضر ولا ينفع، ونحن ما نفعل هذا إلا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا. 11، بعضهم يعتقد أنه لا بد من الطواف عند وصول مكة مباشرة، وهذا خطأ. بل لك لو كنت مرهقا أو متعبا أن تستريح، ممكن تنام جائع، كل قسقسط من الراحة لو أنت محتاج عشان تؤدي المناسك وانت رايق فايق عارف بتقول ايه. هو مش همه وعايزه ينزاح ويلا سبع اشواط واجري وخلص. تبيت الله الحرام وتستحضر جلال الله وقدسية المكان ومناجاة وذكر ودعاء، ان لك هذا وانت جائع، ان لك هذا وانت محصور، ان لك هذا وانت مرهق. لا، مش لازم تطوف مباشرة عند الوصول الى مكة، تهيأ. ممكن تدخل وتغتسل، تغتسل غسل مستحب، تغتسل تأكل وتروح وتؤدي وانت عارف بتقولي. 12 من أخطائهم الرمل للنساء، وهذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يرمل، يعني يمشي بخطى متقاربة سريعة مع هز الكتفين، لا يجوز هذا إلا للرجال وفي الأشواط الثلاثة الأول فقط. فرمل النساء حرام لأنه بدعة، هذا للرجال فقط. 13 الطواف من داخل حجر إسماعيل باطل، طواف الرجل أو المرأة من داخل الحجر يجعل الطواف باطل، يجعل الطواف باطلا. سبحان الله. لأن الحجر جزء من الكعبة. العرب لما أرادوا بناء الكعبة قبل بعثة نبينا بخمس سنين اتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها درهما حراما، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. فاللي يطوف من داخل الحجر يبقى طاف في الكعبة، والمطلوب أن نطوف بالكعبة. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، اللي يطوف من جوه الحجر يبقى طاف في البيت، يبقى طوافه باطل. فانتبهوا إلى هذا يا عباد الله. 12 من أخطائهم عند الطواف رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفعونها في الصلاة. قال ابن القيم في زاد المعاد وهذه بدعة، يجي عند الحجر بسم الله الله أكبر كده، بسم الله الله أكبر، تصلي هذه بدعة، ارفع يدك اليمين وخلاص بسم الله الله أكبر وانتهى، لما ترفع يديك كأنك في صلاة هذه بدعة. 15 البدء بالطواف من عند باب الكعبة، وهذا خطأ. الطواف يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الحجر، ومن طاف بعد الحجر ولو بخطوة فطوافه باطل، فانتبهوا إلى هذا يا عباد الله. 16 الوقوف طويلا طويلا عند الحجر الأسود، هذه بدعة تعرقل حركة الطواف. تجد ما شاء الله الناس بتطوف في انسيابية وحركة كده لينة وسهلة، عند الحجر يحصل عرقلة والناس تقف وتزق بعضها. ليه؟ انت وانت ماشي ما تقفش، وانت ماشي وانت ماشي كده بتطوف شفت الحجر بسم الله الله أكبر ما تقفش. الوقوف طويلا عند الحجر بدعة. 17 بعضهم لا يجعل الكعبة على يساره أثناء الطواف، فمن طاف وقد استقبل البيت كده طول الطواف طوافه باطل، ومن طاف وقد جعل البيت على يمينه طوافه باطل. لابد أن تجعل الكعبة على يسارك عند الطواف. ليه؟ هو النبي علمنا كده وقال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. 18 بعض الحجاج عند الانتهاء من الطواف يخرجون على أقفيتهم ظنا منهم أن هذا تعظيما للكعبة. فبعد الطواف أنا شفت ده، بعد الطواف الناس ماشية رجع ورا بظهرها كده، طالع بظهره ناس نعلالك سرينة وتقول احترس الحاج يرجع إلى الخلف، ما تمشي يا عم عدل زي الناس، يقولك لا تعظيما للكعبة. برضو في المسجد النبوي شفت ناس وهم مروحين ماشيين بظهرهم، ايه يا اخوانا ده؟ هذه بدعة، هذا ليس من الدين في شيء. 19 بعض الحجاج يظن أن ركعتي الطواف لا تصحان إلا خلف المقام مباشرة، وهذا خطأ. أنت يسر أن تركع ركعتي الطواف خلف المقام فبها ونعمة، وإن لم يتيسر ففي أي مكان في الحرم، أي مكان بر أو جوه، بنية أنهما ركعتين الطواف. 20 من الخطأ الإطالة في القراءة في ركعتي الطواف أو الجلوس بعدهما والدعاء طويلا. الناس بتصلي خلف المقام ويطولوا قوي. يا أخوانا السنة النبي قرأ في الأولى بالفاتحة وفي الثانية بسورة الكافرون، وقرأ في الركعة قرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ثم بسورة الكافرون، وقرأ في الثانية بالفاتحة ثم بسورة الإخلاص. بتقرأ لي بقى في ركعتين الطواف ربع أو ربعين، سيب مجال لغيرك. صليت امشي، قاعد ليه؟ قاعد يدعو طويلا، سيب مكان لغيرك، افسح المكان يا عبد الله، هي دي السنة. 21 عند زمزم من البدع الاستحمام بماء زمزم. ده الحج ما شاء الله عمل يصب فوق دراعاته وتحت بطاطه ويطلب مش عارف مبتع. هذه بدعة. عند زمزم تشرب وتدعو ولك أن تصب على رأسك، دي السنة. من البدع تلاقي بعض الناس جايبة معها أكفان وعمالة تغرقها تحط على زمزم، يقول لك بزمزم الكفن. ليه يا حاج؟ يقول لك عشان لما بقى أموت وأتلفف كده في كفن مزمزم محدش يقدر يكلمني في القبر. هي الملك يقول لي من ربك؟ ربك مزمزم يا عم الملك، أنا مزمزم أهو، يبقى وصلت الجنة على طول. لا دي بدعة يا عم الحاج. واعلم أنك لو تكفنت في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملك فاسد لن ينفعك والله. ما هو عبد الله بن أبي بن سلول ابن كفنه في قميص النبي، هل نفعه؟ اشتعل عليه قبره نارا. عملك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. 22 الاستمرار في الطواف بعد إقامة الصلاة. ده الراجل بيقيم الصلاة وناس عايزة تطوف، هناك المسؤولين في البيت الحرام يوقفون الطواف عند الصلاة. بعض الناس بيزعلوا، لا تزعلش يا عم، هو ده الدين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تقول لي ما هو الوقت ممتد وله طرفان، انت في الجامع يا عم ومتوضي والصلاة أقيمت والإمام هناك هو، هتأخر إيه العذر إنك تأخر؟ يبقى إذا أقيمت الصلاة أوقف الطواف، واستر كتافك، شد ضلع في الصلاة، وصلي في مكانك إن شاء الله. أخطاؤهم في السعي بين الصفا والمروة، اعذروني يا إخواني بتكلم بسرعة لضيق الوقت. أخطاؤهم في السعي بين الصفا والمروة: واحد، الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم 70,000 درجة، وهذا حديث موضوع. لك أن تتوضأ عند السعي وفي كل وقت وهذا حسن، لكن الوضوء غير واجب للسعي. الحائض ينفع تسعى، الحائض تنفع تسعى، اللي على وضوء واللي على غير وضوء ينفع أن يسعى على غير وضوء. 2 الصعود على أعلى الصفا حتى يلتصق الحاج بالجدار. ده هو طلع الصفا مصر يطلع على الكام حجر السود اللي فضلين ويلزق في الحيطة. يا عم الحاج، الصواب أن ترتفع في أي مكان منها ولا يشترط أن تبلغ آخرها. طب ناخد أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية يا شيخ.
0: أحسن الله إليك.
1: أنا أمي مرة كبيرة بالسن، عمرها 75 سنة.
0: نعم.
1: وجات العام حج على حساب الدولة.
0: نعم.
1: وأنا منعتها يعني حكم سنها، وتبي تروح بدون محرم مع صحبة يعني من البلد وكذي.
0: نعم.
1: هل أنا علي ذنب إذا منعت من الحج بدون محرم؟
0: حاضر. هي حجت قبل كده؟ الله
1: أفيدني.
0: هل حجت قبل هذا؟
1: لا، خدت عمرة مرتين.
0: حاضر، أجاوبك.
1: وتبي تروح مع صحبة من البلد، وأنا عيت عليها يعني مرة كبيرة بالسن فوق 70.
0: حاضر.
1: وخفت عليها ومرض مريضة وتعبانة، ويلا تشوف على قدها بدون محرم، هل أنا علي ذنب يوم اني منعتها؟
0: حاضر، هجاوبك، تابعي الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا حبيبي.
2: جزاك الله خير شيخ مسعد.
0: الله يرضى عليك شيخ فهد، كيف حالك؟
2: الله يسلمك. بالنسبة برضو من الأخطاء احنا نلاحظها في بعض الناس يحجوا بباص مكشوف.
0: الحج و ايه اللي مكشوف؟
2: الباص او نعم. العربية اللي هم فيها
0: الباص مكشوف. نعم صح. اخونا بيقول بعض الناس بيحج والباص الاتوبيس من غير سقف مكشوف، ظنا منه ان ستر الرأس او التظلل بشيء يعني من محظورات الاحرام، وهذا جهل، بل الممنوع غطاء الرأس للرجل بشيء ملاصق. الله يفتح عليك. طيب
2: الله ينفع بيك
0: أكرمك الله يا شيخ بارك الله عزك. اتصل يا أخواني. السلام عليكم.
3: عليكم السلام. بك يا شيخ.
0: الحمد لله.
3: كيف حالك؟
0: جزاك الله خير.
3: لو سمحت أسألك يا شيخ، أنا والله بعمل بالسعودية وأخذت سلفة من صاحب العمل مبلغ معين 10,000
0: نعم
3: على أساس يخصم من راتبي. فأنا نويت الحج هذا العام، فهل لازم أقضي الدين الأول ولا يجوز لي الحج؟
0: الدين على التراخي ولا واجب تقضيه في هذه الأيام؟
3: لا، هو صاحب العمل أعطوني وقال لي سددوا من راتبك يخصم منك كل شهر جزء معين.
0: طيب
3: مع العلم بأن لي دين مثله عند أحد الأصدقاء.
0: طيب
3: لو سمحت شفت سؤال تاني معلش. أنا كنت أديت العمرة بس وأنا خرجت من الحرم بعد الساعة ما لقيتش حلاقين، كان في معذرة أن أنا أوجد حلاق بس في داخل حدود الحرم خليت واحد صاحبي قصر لي شعيرات بسيطة جدا تقريبا 3 مرات شعيرات بسيطة جدا.
0: حاضر حاضر.
3: فهل كده عليه شيء؟
0: حاضر هجاوبك إن شاء الله.
3: شكرا يا شيخ.
0: بارك الله. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: ازيك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
4: كيف حالك؟
0: خير ونعم.
4: أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون تأشيرة قد وصلت بإذن الله.
0: أدعو لي.
4: أدعو لك إن شاء الله
0: يا رب.
4: وإن وصلت
0: جميعا حج وعمرة في هذا العام يا رب.
4: وإن وصلت أحملك أمانة.
0: تفضل.
4: أن تدعو لي باسمي، وأظن أن حضرتك عرفت مين كل حضرتك بقى. كرم عبد العزيز نور غربي.
0: حاضر يا فندم.
4: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك شيخ كرم.
4: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. وإن شاء الله يكون لنا لقاء في الصور هنا إن شاء الله زي ما اتفقنا بإذن الله.
0: الله المستعان.
4: الله المستعان.
0: الله يرضى عليك. استأذن بس المسؤولين والله المستعان.
4: السلام
0: عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل.
5: لو سمحت يا شيخ أنا إن شاء الله الوالدة تروح الحج العام هذا إن شاء الله. وإن شاء الله تحج مفرد.
0: نعم.
5: فإن شاء الله هتروح صباح إن شاء الله بكرة بعد المغرب مكة إن شاء الله. فهل يجوز انها لازم تدخل ان شاء الله محرمه ولا تخش
0: وتحرم من مكه؟ افراد
5: افراد ان شاء الله.
0: خارجه ان شاء الله مسافره بكره مكه.
5: بكره ان شاء الله رحمت.
0: طب ليه هتشقوا عليها كده يا اخي؟
5: طب انا بسال حضرتك
0: هل هي
5: لازم يعني لا انا قصدي ان هي ممكن تدخل وتحرم من مكه ولا تخش تمتع وتعمل عمره وتعمل
0: احلام
5: ايه الاصح يعني؟
0: التمتع لان كده في مشقه شديده عليها تفرد يعني تهل من الميقات المكاني بالنسك تقول لبيك اللهم حجه.
5: هي حضرتك
0: الافراد
5: سياره يعني ازرح سياره خاصه مش في حمله
0: ايا كان. معنى الافراد ايه؟ ان يحرم الحاج من الميقات المكاني يقول لبيك اللهم حجه، فاذا وصل الى مكه يمكث باحرامه كما هو وعليه المحظورات، ثم يوم 8 يوم الترويه يبدا في المناسك ويحج. امر شاق. اجعلوها تمتع، تقول عند الميقات المكاني لبيك اللهم عمره، ثم تذهب الى مكه تطوف طواف العمره وتسعى بين الصفا والمروه، ثم تقصر بعد، ثم تتحلل ما يبقاش في محظورات وتتمتع بالبيت، ثم يوم 8 ذي الحجه تحرم من الفندق وتنطلق لتؤدي المناسك ان شاء الله. طبعا استنى
5: حضرتك يا شيخ لو سمحت، هي راحت عملت عمره ان شاء الله يوم الو
0: سمعك سمعك
5: يا شيخ، راحت عملت عمره يوم 20 شوال. فالعمره هذه لو عملت عمره تاني عادي ما فيش ادنى مشكله. عمره
0: ان شاء الله تعمل كل يوم عمره
5: عادي
0: طالما في يعني عمره بعد سفر. هنكتفي شويه من الاسئله عشان
5: لان احنا في الرياض ان شاء الله وهي بتروح مكه ان شاء الله.
0: تابع معايا ان شاء الله الحق تسمع اجابات ان شاء الله. تابع معايا تابع. الموضوع طويل يا اخواني، اعتذر على الاسئله النهارده، نكتفي بهذا القدر. اقول اخطاؤهم عند السعي كنا الصعود على اعلى الصفا حتى يلتصق الحاج بالجدار، وهذا خطا، بل الصواب أن ترتفع في أي مكان منها ولا يشترط أن تبلغ آخرها. 3 السعي 14 شوطا. بعض الناس بيسعوا من الصفا والمروة 14 شوط، والركن أن نسعى 7 أشواط. طب بيعملوا 14 إزاي؟ يبدأ بالصفا وينتهي عند الصف، يقول لك كده واحد غلط. إنما الشوط يحسب هكذا، من الصفا إلى المروة شوطا، من المروة إلى الصفا آخر، من الصفا إلى المروة ثالث، 7 أشواط يبدأوا بالصفا وبينتهوا عند المروة. 4 من أخطائهم في السعي استمرارهم في السعي وقد أقيمت الصلاة وفاتتهم الجماعة، هذا خطأ. خمسة، الغفلة عن الهرولة بين الميلين الأخضرين وهي سنة للرجال دون النساء. ستة، الهرولة في جميع المسعى، لو واحد عمل يجري على طول يا عمي الهرولة بين الميلين الأخضرين فقط للرجال. سبعة، هرولة النساء، لو واحد بيجري مع امرأة تجري زيه تهرول مثله، خطأ. الهرولة خاصة بالرجال دون النساء كما الرمل في الطواف ببيت الله الحرام. ثمانية، صلاة ركعتين بعد السعي قياسا على ركعتي الطواف بعد الطواف، وهذه بدعة. في ركعتين بعد الطواف بالكعبة دي سنة، لكن ما فيش ركعتين بعد المسعى بين الصفا والمروة، دي بدعة. تسعة، اعتقاد البعض أن السعي بين الصفا والمروة عبادة في غير الحج والعمر، وده خطأ. شوف، الطواف بالكعبة عبادة في غير الحج والعمر، إنما السعي بين الصفا والمروة عبادة للحاج والمعتمر فقط. هتلاقي واحد لبس هدومه العادية وبيسعى معاه، انت ايه اللي جايبك هنا يا عبد الله؟ هذه عبادة للحاج والمعتمر فقط. نعم. عشرة، بعضهم يظن وجوب السعي فور الانتهاء من الطواف، والصحيح انه يجوز للحاج ان يستريح ثم يسعى بعد الطواف ان شاء الله تعالى. اخطاؤهم عند الحلق، كده احنا خلصنا العمرة فاضل نحلق. البعض يحلق بعض الرأس، والواجب أن يعمم جميع الرأس بالحلق، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقول النبي رحم الله المحلقين. قال والمقصرين. ولنهي النبي عن القزع، واحد بيحج وياخد شعريتين من هنا وشعريتين من هنا، يا أخي عمم جميع الرأس، أو يقول للراجل احلق لي من هنا نمرة اتنين بالماكينة ومن هنا نمرة اتنين وسيب بقية الشعر، راح يحج وبيحلق كابوريا أو جمبري. يا عم الحج، الحلق أو التقصير عمم به جميع الرأس، هذا هو الواجب والله أعلم. والحلق أفضل للمعتمر، تحلق زيرو بالموس، والتقصير أفضل للحاج. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان، حلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. يبقى النبي قال للمعتمرين المتمتعين قصروا، قال لهم صلوا المكة، طوفوا بالبيت، اسعوا بين الصفا والمروة، وقصروا. هذا المتمتع، القارن لا يقصر إلا يوم العيد. وأقيموا حلالا، خلاص أنت في حل وتحلل من العمرة، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. اثنين، بعضهم يذهب إلى بيت ويلبس ثيابه العادية ثم يحلق بعد ذلك، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقصر ثم ليحلل. يبقى أنا الأول أقصر وكده ألع هدومي، مش أروح أغتسل وألع هدومي وبعد كده أحلق، ما ينفعش. ثلاثة، بعض الحجاج يبدأ بحلق الشق الأيسر قبل الأيمن ويجلس صامتا، والسنة أن تبدأ بحلق الشق الأيمن وأن تجلس على ذكر وتستقبل الكعبة إن استطعت. أخطاؤهم يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة. بعض الحجاج يذهب يوم التروية مباشرة إلى عرفات ويمكث فيها إلى اليوم التاسع، وهذا خلاف السنة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل منى في ضحى اليوم الثامن ويظل بها إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع، هذا خطأ، لكن لا يقدح في صحة الحج، لأن المبيت في منى يوم الثامن من ذي الحجة من السنن، لا هو واجب ولا هو ركن. لكن أنا كحاج نفسي أحج زي النبي ما حج، خذوا عني مناسككم. اثنين، بعض الحجاج يجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ظنا منه أن الجمع والقصر جائز في منى، غلط، هذا خلاف السنة، المشروع في منى هو القصر دون الجمع، يعني الظهر في وقت ركعتين وتستنى لحد وقت العصر ركعتين وتستنى وقت المغرب ثلاثة، مش قصر في المغرب وتنتظر للعشاء ركعتين، قصر دون جمع. 3. بعض الحجاج ينزل قريبا من منى ولا يتثبت من حدودها، وهذا خطأ. فالسنة في يوم 8 من ذي الحجة المبيت في منى، والواجب على أن يسأل

5 الغفلة عن التلبية والذكر والانشغال بما لا ينفع، غيبة ونميمة وكركرة جوزة وولع سجارة يا عم الحج، كل هذا باطل، أخطاؤهم في يوم عرفة. 1 رحيلهم في اليوم 8 من ذي الحجة إلى عرفة مباشرة، وهذا خلاف السنة ولا يقدح في صحة الحج. 2 بعضهم لا ينزل في عرفة، وهؤلاء ليس لهم حج. اللي منزلش في عرفة يوم عرفة، اللي ما أدركش ساعة من نهار أو من ليل يوم عرفة في عرفة، حجه باطل لقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح: الحج عرفة، الحج عرفة. 3 اعتقادهم وجوب الصلاة في مسجد نمرة، والصلاة في مسجد نمرة ليس بواجب لأن عرفة كلها موقف. 4 الجلوس، ده مهم قوي، الجلوس في الجزء الأمامي من مسجد عرفة، من مسجد نمرة، طوال نهار يوم عرفة وإلى أن يفيضون من عرفة إلى مزدلفة يجعل الحج باطل. يعني إيه؟ الجزء الأمامي من مسجد نمرة مش من عرفة، فأنت عايز تقعد تشوف الخطيب، تسمع، تصلي في الصفوف الأمامية، ماشي، بس ارجع بقى بعد كده، ارجع اخرج منه، ارجع للجزء الخلفي. إنما تفضل قاعد في المكان ده من ساعة ما تدخل لحد ما تفيض، طب وانت ما وقفتش في عرفة كده، ما وقفتش كده في عرفة. فلو جلس في هذا المكان حتى غربت الشمس ثم انصرف فاته الحج. 5 بعض الناس يذهبون إلى عرفة ويذهبون إلى جبل الرحمة في غير موسم الحج ولا العمرة، وهذه بدعة. رايح يعمل عمرة في رمضان أو في أي وقت، يقول لك الزيارات، الزيارات يا عم، هتودينا فين؟ جبل الرحمة. فيروحوا إلى عرفة في وقت العمرة، ما بيحجوش، يصلي ركعتين على الجبل، يصلي ركعتين هنا وهناك، ويتبرك بهذه الآثار، وهذا خطأ وبدعة. احنا بنشد الرحال لهذه الأماكن لأداء مناسك الحج فقط. 6 بعض الناس يعتقد أن وقفة عرفة لو كان يوم جمعة تعدل 7 حجات أو 72 حجة. لك يا سلام، حظك حلو، السنة اللي فاتت يوم عرفة كان يوم جمعة، ب7 حجات دي انت مش هنقولك يا حاج، هنقولك يا حجيج بعد كده، ب7 دي، لا يا عم، هي بواحدة، هي بواحدة، لا بتعدل 7 ولا 72، غاية ما هنالك ان ربنا جمع لك بين شرف المكان وشرف الزمان. فانت في عرفة وفي سيد ايام الاسبوع الجمعة. 7 صوم بعض الحجاج في يوم عرفة، وهذه بدعة، الحج ما يصومش يوم عرفة، صيام يوم عرفة لغير الحجاج. أخرج الشيخان في الصحيحين عن ميمونة زوج النبي رضي الله عنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي في يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب كباية فيها لبن في يوم عرفة وهو واقف فشرب والناس ينظرون. يبقى الحج ما يصومش يوم عرفة، ده لغير الحاج. 8 المزاحمة في الوقوف على جبل الرحمة، وعرفة كلها موقف، والمستحب أن يقف عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة، مش فوق الجبل، المستحب في أسفل الجبل، إنما تقصد الصخرات وتطلع عليها، تطلع عند العمود اللي بنينه حديثا، ده كل هذا لا أساس له من الصحة ولا أجر عليه. 9 قصد جبل الرحمة للتبرك بالصلاة عليه بعض الفرائض أو النوافل، تلاقي هو الخيمة بتاعته في عرفة في مكان كذا، يقعد ماشي لحد ما يوصل جبل الرحمة ويطلع فوق ويصلي ركعتين، ليه قصد المكان ده للتبرك به بالصلاة فيه؟ هذه بدعة، صلي في أي مكان، عرفة كلها موقف. 10 الغفلة عن الدعاء والذكر في يوم عرفة، أفضل حاجة يوم عرفة نعملها إيه؟ ذكر ودعاء. أفضل ذكر نقول يوم عرفة إيه؟ اسمع، روى الترمذي وابن أبي شيبة والحديث حسن صححه الألباني في الصحيح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة يوم عرفة وقال: خير الدعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة ده

عايزين ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، قراءة قرآن، تعليم الناس، إعانة ضعيف، اللسان ده يلهج بأن تسأل الله أن يغفر الذنوب ويرفع الدرجات ويستر العيوب. 11 من أخطائنا في يوم عرفة الانشغال بالتدخين باللعب. والله العظيم أنا شفت واحد يوم عرفة ماسك سيجار، قلت له حضرتك يعني السجاير حرام، ده سيجار حرام شربه وإحنا في عرفة وربنا جمع لنا بين شرف المكان والزمان، يعني ما أنا مش حرام ده مكروه بس. قلت له تحسبه بس لله يا أخي، في اليوم الكريم ده ادعك السيجار ده بالجزم. الحقيقة الراجل استجاب وفعلها لله. بعض الشيخ محمد حسان شاف ناس بتلعب على عرفة السلم والتعبان، إيه والله على عرفة بيلعب شطرنج سلم والتعبان، أو بيتصور مع عم الحاج صورة الله يبارك لك. يا عم سيبك من الكلام ده كله، انشغل بالذكر، انشغل بالدعاء. 12 قولهم إذا رأوا جبل الرحمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هم داخلين عرفة إذا شافوا جبل الرحمة تلاقي واحد كده جاهل ينبري ويقول يا ناس قولوا سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. لا، الذكر في هذا المكان بهذا الوصف عند رؤية هذا الجبل ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. 13 الدعاء بعشر كلمات ألف مرة. يقولوا إيه؟ ما المشكلة إن الناس في عرفة وفي المنى تقريبا عند كل عمود خيمة مفتي واحد بيفتي، فيقولوا سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، ونحو هذا الكلام. وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، الكلام ده كد على النبي صلى الله عليه وسلم. 14 خطبة الإمام في يوم عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في خطبة الجمعة. لهذه بدعة، الصواب أن الخطبة خطبة واحدة ومش واجبة كمان، خطبة واحدة سنة النبي أن الإمام يخطب في الناس يوم عرفة خطبة واحدة مش خطبتين كخطبتي الجمعة. 15 الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل الخطبة. لا، الخطبة الأول فلا أذان بقى قبل الخطبة ولا أذان قبل أن ينتهي الخطيب، الوقت دخل والخطيب بيخطب مفيش أذان لما يخلص. 16 صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة. لا، الأول الشيخ يخطب خطبة عرفة وبعد كده نصلي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. 17 دي كلها أخطاء، التطوع بين صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة، مفيش سنن قبلية ولا بعدية لا للظهر ولا للعصر في يوم عرفة. 18 النزول من عرفة قبل غروب الشمس والدفع من عرفة إلى مزدلفة لا يكون إلا بعد غروب الشمس. دي أخطاءنا في عرفة، أخطاؤنا في مزدلفة. 1 الإسراع في وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة، يبقى الأوتوبيسات وخناق وشتيمة وده بيزغط في ده وده بيزعق وده إيه يا عم إيه؟ ما واحدة واحدة يا أخي، ما أنت معاك الليل كله. النبي كان إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة قال أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، واحدة واحدة، لا تسرع إلا إذا وجدت أمامك فرصة مجال، غير كده واحدة واحدة. 2 بعضهم يصلي المغرب والعشاء في الطريق من عرفة إلى مزدلفة قبل أن يصل إلى مزدلفة، وهذا خلاف السنة. السنة أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير إذا وصلت إلى مزدلفة، أما إذا لن تصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين مع قصر العشاء في أي مكان إن تيقنت أنك لن تصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. 3 بعضهم لا يبادر بصلاة المغرب والعشاء قصر وجمع تأخير فورا نزول إلى مزدلفة. وصلنا مزدلفة نعمل إيه؟ اللي مش متوضي يتوضى، اللي مش لاقي مية يتيمم ونصلي فورا. لا، الأول يقولك بدور على الحصى يلف ويجيب الطوب والحصى، يا عم هات الحصى من مزدلفة أو من أي حتة. السنة أول ما توصل مزدلفة فورا تتوضى وتصلي المغرب مع العشاء جمع وقصر العشاء
وجمع تأخير كما بينت آنفا. أربعة، صلاة السنة للمغرب والعشاء في مزدلفة خلاف السنة. صلاة الوتر ما فيش وتر، ما نعمل ايه؟ احنا هنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير وننام. ما فيش في مزدلفة دعاء مخصوص، ما فيش في مزدلفة قيام الليل. البعض يخترع دعاء إذا دخل مزدلفة، ما احنا بنسمع عجائب. يقول لك أول ما يدخل مزدلفة يقول الناس قولوا وراي، اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة، نسألك حوائجا مؤتنفة. ايه هذا الشعر ده؟ ايه النثر المشعور ده او الشعر المنثور ده؟ ده مش من هدي النبي، دي تأليفات. ست، احياء ليلة المزدلفة بقيام او بذكر او قراءة قرآن ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي وصل مزدلفة صلى مغرب وعشاء ونام، دي السنة. سبعة، المرور بمزدلفة بدون نزول او مبيت لغير عذر، وهذا فيه إهدار لواجب. يا أخوانا المبيت في مزدلفة بعض العلماء قالوا أنه ركن من أركان الحج، ركن، وبعضهم قال واجب، والصواب أنه واجب. فمن لم ينزل بمزدلفة مر وفي الأتوبيس كده عدى على طول، لم ينزل بها ولم يبت بها لغير عذر فيجب عليه دم. المبيت بمزدلفة واجب، لكن العلماء اختلفوا في القدر الذي يتحقق به المبيت. فبين قائل هو كقدر حط الرحل، نركن الأتوبيس وننزل نصلي ونمشي، كقدر حط الرحل. وينه من قال ولو للحظة، وينه من قال بل المبيت إلى الفجر، وهذا هو الراجح. كلمة مبيت معناها اللغوي إن نقعد في مكان الليل لحد ما يطلع عليه النهار، ده المعنى اللغوي للمبيت. قال تقول لي محمد بيتوا عندنا، بات عندكم يعني روح الساعة واحدة بالليل، بات يعني قاعد للصبح. وهذا هدي نبينا، نبي نام في مزدلفة إلى أذان الفجر، ثم صلى الفجر وانطلق إلى المشعر الحرام فدعا طويلا ثم انطلق إلى منى. لكن في أعذار، نساء معانا عجائز، ناس مرضى، أطفال ضعفة، هؤلاء ممكن أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى ليلا ليلا. نعم، طب إحنا سلام وهو معانا رحلة وإحنا مرتبطين بيها، ولهم يا أخوانا السنة الواجب ما فيش فايدة، يلا العسكري يلا امشوا، ولو تخلفت أنا وأنا في عافية سأضيع. هنا لو انطلقت معهم لا شيء علي، بقول ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثمانية، بعضهم يظل في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس، والسنة إنك بعد ما تصلي الفجر مباشرة تمشي، تنطلق من مزدلفة وتقف عند المشعر الحرام وتدعو الله طويلا حتى تسفر الشمس، ثم تنطلق من مزدلفة إلى منى. هناك دعاء مخترع يقوله البعض عند المشعر الحرام، يقول لك إيه؟ اللهم، الواحد بيشوف عجائب، بقول تلاقي واحد واعظ وقوله وقوله وقوله وراي، أنا هقوله وقوله وراي، بيقوله إيه؟ اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. هذه بدعة، ده اختراع، بل هذا الدعاء ملآن بالألفاظ الشركية، لأن فيه توسل بالشهر والبيت والجبل والركن والمقام، وهذا توسل ممنوع. نحن لا نتوسل إلى الله إلا بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى أو بدعاء الصالحين من الأحياء أو بطاعة أخلصنا فيها لله، وهذا يحتاج إلى تفصيل. أخطاؤهم عند رمي الجمرات يوم العيد وفي منى. أولا، اعتقاد البعض أن الرمي لا يصح إلا إذا كانت الحصيات من مزدلفة. ولك لازم الحصى يكون من مزدلفة، وده خطأ. الصواب أن تجمع الحصى من أي مكان، من مزدلفة أو غيرها. اثنين، الرمي بلا ترتيب، يوم 11 يوم 12 لا واحد طلعت في دماغه يرمي جمرة العقبة الأول وبعدين الوسطى وبعدين الصغرى، غلط. اللي يعمل كده يعيد من تاني، لازم بالترتيب، الصغرى الوسطى الكبرى، ده في أيام التشريق. اثنين أو ثلاثة، بعضهم يرمي بحجارة وحصى كبير ونعال أحيانا، وهذا حرام. لا واحد بيرمي بحجر ظنا منه أن الشيطان قاعد جوه. يا أخواننا السنة إن الجمرات تبقى في حجم الحمصة
أو حبة الفول، خزف صغير، حصى صغير، يدوب بالكتير قوي قوي تبقى قد عقلة الإصبع بالكتير. ده ناس ماسكة حجارة زلط، واحد بيرمي بالجزمة. إيه الكلام؟ أربعة، غسل الحصى، بعضهم بيغسل الحصى، هذه بدعة. خمسة، السب والشتم عند الرمي، والله بيحصل، واحد بيرمي الحصى يا إبليس يا ابن ستين، وزو رمي الحصوية، فاكر إبليس قاعد جوه، أنت اللي خليت أبويا يموت وهو غضبان علي، خد أنت اللي أنت يا عم الحاج، هو إبليس قاعد لك جوه. ده شاقص. إحنا بس بنخلي الذكرى انتصر فيها الإنسان بطاعة الرحمن على الشيطان. ثم هذا واجب من واجبات الحج، مفيش شتيمة ولا سابة، حج وبتشتم وتسب. طيب، ستة، من أخطائهم البعض يعتقد أن الحصى إذا لم يصب الشاقص فلا يجزئ، ولك لازم يجي في العمود، لو ما جاش ما ينفعش. لا ينفع، جي في العمود، وقع في الحوض، ينفع إن شاء الله. ثمانية، البعض يحرم الرمي بالحصى الذي رمى به غيره. تيجي انت مثلا عندي رمي الجمرات، تروح لقيت كم حصواية من الارض، يقول لك ما ينفعش ما ينفعش حرام. لا مش حرام يا سيدي، ينفع، ينفع ان شاء الله ولا بأس بذلك. تسعة، توكيل البعض من يرمي عنه الجمرات مع القدرة على الرمي. واحد صح بس فلان بيه، يقول له خد انت ارمي عني، ما ينفعش، عندك قدرة راجل او امرأة ترمي انت، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا لكل الحجاج اللي يقدر يعمل، وأتموا الحج والعمرة لله. أما التوكيل للضعيف وللطفل وللمريض فلا بأس فيه إن شاء الله. عشرة، بعضهم يرمي قبل الزوال في أيام التشريق. رمي الجمرة الكبرى يوم العيد يوم النحر ممتد من الفجر، بيبدأ من الفجر، من فجر يوم النحر، وبعض أهل العلم قال بل من منتصف ليلة النحر معاك لحد فجر اليوم الثاني. إنما رمي الجمرات في أيام التشريق يعني يوم 11 ويوم 12 يبدأ بعد الزوال، بعد الزوال. وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين قد قال بجواز الرمي على مدار 24 ساعة، والحقيقة هذا خلاف السنة، والسنة أن يرمي في أيام التشريق بعد الظهر، ووقته معه ممتد إلى الفجر. رمي جميع الحصى دفعة واحدة، يقولك لسه يرمي واحدة واحدة، سبعة مرة واحدة تتحسب واحدة، هذا خطأ. ثم ترك المبيت في منى في أيام التشريق، وهذا خطأ. تلاقي واحد يجي يرمي بالنهار ويروح طول الليل والنهار يبيت في الفندق، ويجي الثاني يوم الصبح يرمي ويروح، خطأ. المبيت بمنى واجب، ومن تركه لغير عذر فعليه دم. عذر زي ايه؟ واحد شغال في خدمة الحجاج، سواق، دكتور في خدمة الحجاج. زمان النبي أذن للرعاة وأذن للسقاة، قال لا يبيتوا في منى لأن عندهم عذر. طيب المبيت في منى يتحقق بإيه؟ بأنك تكون فيها في الليل ولو قدر يعني ساعة قبل الفجر. لازم الليل يدخل عليك تدرك شيء من الليل في منى قبل أذان الفجر، ولك بالنهار أن تذهب إلى مكة إن شاء الله تعالى. أخيرا، أخطاؤهم في الهدي وفي طواف الوداع. الذبح خارج الحرم ما ينفعش، واحد بيذبح في عرف ما ينفعش، لازم الذبح يكون داخل الحرم يعني حدود مكة، حدود الحرم المكي. اثنين، بعضهم يذبح قبل يوم النحر، يذبح يوم عرف ما ينفعش. قال تعالى فصل لربك وانحر، يعني بعد دخول وقت صلاة العيد ومعك لأيام التشريق يعني أيام العيد الأربعة بيوم النحر. ثلاثة، الهدي بالمعيبة العوراء العرجاء النقاء ما ينفعش، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أربعة، العدول، دي مهمة قوي، العدول عن الهدي الواجب إلى الصيام مع القدرة على شراء الهدي. قول لي يا شيخ هو اللي ما يذبحش يبقى عليه إيه؟ قول له عليه إنه يصوم 10 أيام، ثلاثة في الحج وسبعة لما يرجع. قول له طيب هصوم، أقول له معاك فلوس؟ قول له بس هشتري بيها البطاطين وللحفة والعبيتين وللحجة والبنطلون والقميص للعيال، ما ينفع. عندك قدرة على الهدي الواجب لا يجوز أن تعدل عنه إلى الصيام. أخيرا، الشراء والبيع لغير الطعام والدواء بعد طواف الوداع، آخر عمل لك في مكة طواف الوداع. طب ممكن أشتري دواء؟ أشتري
الأكل لا بأس. أخيرا بعضهم يخرج أيضا من الكعبة على ظهره مستلقى كده يعني بظهره ظنا منه أن هذا فيه تعظيم للكعبة. برضو يا أخوانا هذا من أخطاء الحجاج والعمار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا وأن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه إنه بالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الشراكات. يقول أحد السلف رحمهم الله: كنت أظن أن العبد هو الذي يحب الله أولا حتى يحبه الله، حتى قرأت قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فعلمت أن الذي يحب أولا هو الله. وكنت أظن أن العبد هو الذي يتوب أولا حتى يتوب الله عليه، حتى قرأت قوله تعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فعلمت أن الله هو الذي يلهمك التوبة حتى تتوب. وكنت أظن أن العبد هو الذي يرضي الله أولا ثم يرضى الله عنه، حتى قرأت قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن الله هو الذي يرضى عن العبد أولا. ربي أحبنا وتب علينا وارضى عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقونا على طاعتك.

خواطر أعجبتني. من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحياة سألت الموت: لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ أجاب الموت: لأنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة. لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة، أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر، فاعمل ولا تستصغر. ضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين، وضع قليلا من العقل على قلبك كي يستقيم. تعجبني القلوب التي تستقبل الألم بصمت وتبرر أخطاء الآخرين بحسن نية.

عندما نظن بأن بعد الشقاء سعادة وبعد الدموع ابتسامة، فقد أديت عبادة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله. إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيد. لماذا تطيل التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ، وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله، طيب الله أيامكم بذكره.

كلام جميل. إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، لأن رزقك يعرف عنوانك، فإذا لم تصل إليه فهو حتما سيصل إليك. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير، فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟ لا تحسد أحدا بنعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن بمصيبة فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

حكمة يابانية تقول: ليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.

قال حكيم يوناني: كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، ولكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين، دائما الحمد لله على كل حال.

من عجائب الإنسان أن يستفز من سماع النصيحة وينصت لسماع الفضيحة. إذ لم تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك، يعني ابتسم. لا تتوقع من نهاية اليوم إلا الرضا وسترضى. استعن بالكريم، استعن بالرحيم، استعن بالعظيم.

0: إذا ضاقت عليك أمورك ففي القرآن جنتك، إن ألمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، إن سألوك عن أخبارك فالحمد لله وابتسم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: البنيزي يلقي كلمة أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مركزا على التغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتراجع الثقة والاحترام في العلاقات الدولية والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. في خطابه أمام الأمم المتحدة، نتنياهو يدافع عن ضرب إيران وينفي الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ويهاجم قطر وتركيا. رئيس كوريا الجنوبية يتهم زيلينسكي بخرق اتفاق سري بشأن أسرى حرب كوريين شماليين. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. ألقى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كلمة أستراليا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي أطلق فيها رسميا مساعي كامبرا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة بين عامي 2029 و2030. ومن أبرز القضايا التي ركز عليها ألبانيزي في كلمته التغير المناخي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتراجع الثقة والاحترام في العلاقات الدولية والحرب في أوكرانيا والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال رئيس الوزراء أن تطورات الذكاء الاصطناعي تجري بوتيرة متسارعة للغاية، واصفا حادثة اختراق أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي لموقع حكومي أسترالي بأنها غير مقبولة. كما جدد تأكيد دعم أستراليا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعا إلى حل الدولتين باعتباره الطريق لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأشار البنيزي إلى أن اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط كان له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار. وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة، شدد رئيس الوزراء على أن أستراليا لا تؤمن بالتخلي عن النظام متعدد الأطراف، بل بإصلاحه وتحديثه لمواكبة التحديات العالمية الحالية.
2: We understand that the UN mission cannot be entrusted solely to the great powers or the biggest countries or even the loudest voices alone. Clearly, the multilateral system we have all known and benefited from is under immense strain. To promote the peace, to create a world of human dignity, to do justice to the UN's mission, we must embrace change and we must embrace reform.
1: رحبت الحكومة الفيدرالية اليوم بأحدث بيانات التوظيف الصادرة عن مكتب الأحصاءات الأسترالي أمس، وذلك رغم ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 4.6%، وعزي ارتفاع معدل البطالة جزئيا إلى دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل وبحثهم عن وظائف بعد أن كانوا سابقا خارج القوى العاملة.

0: وفي المقابل قال خبراء اقتصاديون أن الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة لن يكون كافيا لثني مصرف الاحتياط عن المضي قدما في رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال اجتماعه المقبل في ظل استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد. لقيت شرطية شابة في العشرين من عمرها مصرعها في حادث سير وقع في منطقة ريدفيرن في سيدني في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وقالت الشرطة أن الشرطية كانت تستقل سيارة شرطة تحمل العلامات الرسمية الكاملة، وكانت تستخدم الأضواء وصفارات الأنذار أثناء الاستجابة لأحد البلاغات عندما اصطدمت بشجرة. أما الشرطي الذي كان يقود السيارة فقد تلقى العلاج في موقع الحادث على يد المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة. وقد أعلن عن الحادث باعتباره حادثا خطيرا، وهو ما يستوجب إجراء تحقيق مستقل للوقوف على جميع الملابسات والظروف التي أدت إلى وقوعه. وأعربت قيادة شرطة نيو ساوث ويلز وزملاء الضحية عن بالغ حزنهم لوفاة الشرطية أثناء أداء واجبها. ووصفت وزيرة الإسكان في حكومة الولاية روز جاكسون الحادث بالمأساة الفظيعة.
1: Any time a police officer puts on that uniform and goes to work for our community, they are putting themselves right out there to defend us, look after us, make sure that we're safe. And it is beyond tragic when we lose a member of our police force, those people who go out there to look after us every day. Obviously, this crash has just happened. The news is just coming through. It's occurred earlier this morning. The police are going to be investigating, but my strongest and sincerest condolences, obviously, to the victims and their families.
0: أمام قاعة شبه فارغة بعد انسحاب عشرات الوفود، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مدافعا فيه عن العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران، قائلا أنها دمرت منشآت نووية وقدرات عسكرية إيرانية، ومعتبرا أن قرار تنفيذها كان ضروريا لمنع ما وصفه بتهديد وجودي لإسرائيل وللحضارة. كما استعرض نتنياهو مسار الحرب التي عقبت هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، وقال أن إسرائيل وجهت ضربات قاسمة إلى أعدائها على سبع جبهات، فيما قلل من نطاق عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر ما يقومون به دفاعا عن النفس، ورفض الانتقادات الدولية الموجهة إلى حكومته في هذا الشأن. وهاجم نتنياهو قطر متهما إياها باستضافة قيادات من حركة حماس وبإطلاق قناة الجزيرة لبث ما وصفها بالأكاذيب عن إسرائيل. كما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهما إياه بارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد، وقال أن أردوغان يحلم بالعودة إلى حكم القدس، مؤكدا له أن ذلك لن يحصل. واتهمه أيضا بإثارة القلاقل في قبرص واليونان ومحاولة بسط سيطرته على سوريا. وتوجه نتنياهو بعد ذلك إلى مهاجمة رئيس بلدية نيويورك زوران ممداني متهما إياه بمعاداة السامية، وزاعما أن الحوادث المصنفة على أنها معادية للسامية تصاعدت خلال فترة توليه منصبه، وأن اليهود في نيويورك باتوا يشعرون بالخوف. ويشار لأن شرطة نيويورك اعتقلت نجمة هوليود سوزان سراندن وهانا آين بايندر بطلة مسلسل هاكس الشهير، إلى جانب حوالي 100 شخص آخرين خلال تدخلها لتفريق تظاهرة نظمتها حركة صوت يهودي من أجل السلام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقرب من مقر الأمم المتحدة. اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أمس نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بخرق اتفاق سري بين البلدين من خلال الكشف عن إرسال أوكرانيا أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. وأضاف ميونغ أن مسألة نقل أسرى كوريين

0: الشماليين إلى كوريا الجنوبية هي قضية بالغة الحساسية، وقد يكون لها تأثير كبير على الدبلوماسية والأمن والوضع في شبه الجزيرة الكورية. وجاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بعد أن أبلغ زيلينسكي الأمم المتحدة بأن أوكرانيا أرسلت جنديين كوريين شماليين إلى الجنوب، مشيرا إلى أن أسرهما أحياء لم يكن بالأمر السهل. في أخبار الرياضة، شهدت شوارع ملبون اليوم مرور الموكب التقليدي لنهائي الدوري الأسترالي لكرة القدم وسط أجواء احتفالية قبيل المباراة النهائية المرتقبة يوم غد. ويتطلع فريق بريسبان لايونز إلى تحقيق لقبه الثالث على التوالي بعد تتويجه بالبطولة في عامي 2024 و2025 عندما يواجه فريق فريمانتل في النهائي الكبير. وفي دوري الرابطة الوطنية للرجبي الـNRL تتواصل منافسات الأدوار النهائية هذا الأسبوع، حيث يلتقي دولفينز مع روسترز، فيما يواجه بانثرز فريق نايتس. وسيتأهل الفائزان من هاتين المواجهتين إلى المباراة النهائية الكبرى الأسبوع المقبل في صراع على لقب البطولة لهذا الموسم. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أدليد: ممطر 19 درجة، بريسبان غائم جزئيا 25، هوبارت ممطر 13، داروين غائم جزئيا 34، بيرث ممطر 19 درجة، ملبون ممطر 16، سيدني غائم جزئيا 30، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 27 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: النار الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى
1: رغبة فيه طواف حول الكعبة. نزهات في رياض الصالحين. باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
2: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

حقق متابي خالصا بفضلك، لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي وأنت أنسي، فآنس المذنب يا رباه. أتيت في خلافك العظائم، لا أرعوي عن كسبي الجرائم، فالآن قد

رحمته أقرب من كل قريب غفرانك اللهم يا نعم المجيب من يغفر الذنوب إلا الله سبحان ربي عز في أمجاده يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة عنه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسورة التي سنشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على بعض آياتها هذه الليلة هي سورة إبراهيم، وهي السورة التي تلي سورة الرعد. وكنا قد مضى القول في الأسبوع الماضي في تعليقنا على سورة الرعد بعضا من الفوائد، نذكر ببعض منها. قلنا منها مثالا إن الله جل وعلا قال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقلنا إن السحاب يحمل النقيضين، ما النقيضان؟ الماء والنار. وقلنا إن في الماء الإحياء وفي النار الإفناء، فالماء فيه غوث الناس إذا أجدبت الأرض، والصواعق عياذا بالله فيها إفناؤهم. كما ذكرنا أنه لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ينقل عنه فيما يقول الإنسان إذا رأى الرعد أو سمع الرعد. الرعد لا يرى بخلاف البرق، والبرق لا يسمع بخلاف الرعد. لكن قلنا إنه هناك حديث موقوف على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: إذا سمع صوت الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده. وقلنا إن الأثر الموقوف على الصحابي أفضل من ماذا؟ أفضل من رأينا. قلنا إذا وجد أثر موقوف على صحابي أفضل من أن نقول في المسألة برأينا. اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في تفسير سورة إبراهيم، ولن نطيل فيها لأن هذا الدرس الليلة هو آخر الدروس في هذه الفترة لقرب الامتحانات، ثم نعود إن شاء الله تعالى بعون الله وعفوه وقدرته بعد عيد الأضحى المبارك. فنقول إن سورة إبراهيم سميت باسم نبي من الأنبياء، بل سميت باسم شيخ الأنبياء وإمام الحنفاء كما سيأتي. وهذه السورة سورة مكية، وسنشرع فيها في بعض الوقفات، إلا أن هناك وقفة نقولها من باب الاضطرار، يعني لا يمكن أن نتجاوزها، وهي في أول السورة تتعلق بالنحو. وكثير ما يسأل من كان نحويا عن هذه السورة، عن مقدمتها أو مطلعها. قال الله جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وتنتهي الآية. ثم يقول الله جل وعلا: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فجاءت لفظ الجلالة وهي في مقدمة الآية، جاءت ماذا؟ مكسورة، مجرورة بالكسر. والناس جبلوا على أن أول الكلام يرفع على أنه مبتدأ، جبلوا طبعيا في الحديث أنهم يرفعون أول الكلام على أنه مبتدأ. لكن هذه الآية، هذه لفظ الجلالة هنا لا يعد على أنه أول الكلام، وإنما متعلق عموما بما قبله، فيصبح الإعراب النحوي والتخريج النحوي للآية أن الله يقول: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فيصبح لفظ الجلالة عند النحويين هنا بدلا من قوله جل وعلا العزيز الحميد، لفظ الجلالة هنا بدل من قوله تبارك وتعالى ماذا؟ العزيز الحميد. والبدل عند النحاة ينقسم إلى أقسام، منها بدل كل وهو هنا يسمى ماذا؟ بدل كل. مثلا تقول: قرأت عن سيرة أمير المؤمنين عمر، فعمر بدل من قولك ماذا؟ أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين هو عمر في هذا السياق، وعمر هو من؟ هو أمير المؤمنين، بدليل أنك لو حذفت أحدهما لم يتغير المعنى. تقول: قرأت عن سيرة أمير المؤمنين، أو تقول: قرأت عن سيرة عمر. واضح؟ مثلها هنا تماما، يقول الله جل شأنه: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فلو قلت في غير القرآن إلى صراط الله صح المعنى، ولو قلت إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض صح المعنى، فالله هو العزيز الحميد، والعزيز الحميد هو اسمان من أسماء من؟ من أسماء الله. قلنا هذا من أي أنواع البدل؟ بدل كل. وهذا قلت يسأل النحويون عنه كثيرا. في هناك نوع آخر يسمى بدل بعض، هذا نمثل فيه في غير القرآن. تقول مثلا عن الرغيف: أكلت الرغيف بعضه، أكلت الرغيف بعضه. فقولك بعضه تعرب بدل عن الرغيف، فالرغيف مفعول به منصوب، وبعضه كذلك بدل منصوب، يأخذ حكم المبدل منه. وإنما قصدت أنك لم تأكل الرغيف كله، وإنما قصدت جزءا منه، هذا يسمى بدل ماذا؟ بدل بعض. هناك نوع آخر يسمى بدل اشتمال، والفرق بينهما أن بدل البعض يمكن تجزئته، يمكن تجزئته، شيء محسوس يمكن تجزئته، كما قلنا أكلت الرغيف بعضه، قرأت الكتاب ثلثه، فثلث الكتاب يمكن تحديده، الكتاب 90 صفحة، ثلثه 30 صفحة. بدل الاشتمال غالبا لا يمكن تحديده. ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هم يسألون عن ماذا؟ ما يسألون عن الشهر الحرام، يسألون عن ماذا؟ عن القتال في الشهر الحرام. فأصل الآية في غير القرآن يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، لأن القرشيين والمؤمنين يعرفون أن الشهر الحرام وأحكامه. لكن نقول هنا هذا يسمى بدل ماذا؟ بدل اشتمال. فأضحى كم نوع؟ 3، أولها بدل كل، وبدل بعض، وبدل اشتمال. وقلنا إن هذه الوقفة اضطرارا، لأنه لابد، هذا في أول السورة ودائما يسأل الناس عنها، حتى وأنت تقرأ على ابنك أو على ابنتك القرآن أو تصلي بالناس إماما، قد يصلي وراءك من هو غير نحوي، فإذا قلت أنت الله الذي له ما في السماوات والأرض، ربما يرد عليك جبلة، يعتقد أنك أخطأت. فقد تكون أنت حافظها على الرسم، يحفظها بعض الناس على رسمها وهو لا يعرف أنها بدل. فقد تكون في المحراب وتقول الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فيأتيك رجل يسألك يقول أنت لماذا كسرتها، كونك أنك تخرج المصحف وتريه هذا حجة نعم، لكن أعظم حجة أن تبين له المسألة وأنها بدل كل من كل. واضح؟ هذه الوقفة الأولى، وقلنا إن وقفة اضطرار نحوية. السورة عموما تتحدث عن التوحيد كما هو الشأن السورة المكية، وأن الصراع بين الرسل وأممهم كان حول قضية توحيد الألوهية، أن الصراع بين الأمم ورسلهم كان في قضية توحيد الألوهية. وذكر الله في مقدمتها خبر نبيه موسى، وموسى تكلمنا عنه كثيرا. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر بعض الأخذ والعطاء بين الرسل والأمم جملة دون تفصيل، قال الله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء غليظ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذه الآيات تبين أن التهديد الواقع من الأمم لرسولهم كان يأخذ عدة سياقات، من أشهرها أنواع التهديد، من أشهرها أن الأمم كانت تهدد الرسل بالإخراج من ماذا؟ بالإخراج من الأرض. وهذا قد يكون من المناسب أن نحدث عنه جزئيا الآن، فنقول إن الحر الأبي لا يقبل أن يخرج من ماذا؟ من أرضه، لا يقبل أن يخرج من أرضه. ومن أصعب الأشياء على المرء أن يخرج اضطرارا من أرضه ووطنه، هذا أمر لا تطيقه النفوس. قال الله جل وعلا: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فذكر مصيبتين: الخروج من الديار وترك الأبناء، فقدم مصيبة الخروج من الديار على مصيبة ماذا؟ على مصيبة فقد الأبناء أو الخروج عن الأبناء. وقال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه. فجعل جل وعلا أمر الإنسان لغيره بأن يقتل نفسه كمثل أمره بأن يخرج من دياره. فالأمم تتوعد رسولها بأن تخرج من الديار بالنبذ، كما قال الله عن قوم لوط أنهم قالوا للوط وآله: أخرجوهم من قريتكم. فالنفي والنبذ أمر قاس على الإنسان الحر: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا التهديد من الأمم كان لابد أن يقابله ثبات من الرسل، والثبات من الرسل لا يمكن أن يأتي إلا بتثبيت من أين؟ من الله. فالله جل وعلا الصلة بينه وبين رسله الوحي، قال الله جل وعلا: فأوحى إليهم ربهم. أوحى إلى من؟ أوحى إلى الرسل. وكلمة ربهم تشعر بالعطف والحنان وأنه تبارك وتعالى معين لهؤلاء الرسل، وأنه تبارك وتعالى يرعاهم ويتعهدهم وهم صادقون بالتوكل عليه. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وهذا الوعد العام هنا جاء مفصلا في سور كثيرة، فقد ذكر الله قوم صالح وقوم نوح وقوم هود وغيرهم من الأقوام كيف أنهم الله جل وعلا نجاهم وأهلك القوم الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وهذا وقع على وجه الإجمال ووقع على وجه التفصيل. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم بين جل وعلا أن هذا الوعد إنما هو خاص بقوم معينين، فقال جل وعلا: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأعظم ما يتم به النصر في الدنيا والآخرة الخوف من ماذا؟ الخوف من مقام الله. وما فاز من فاز كما قلنا مرارا في الدروس وفي الخطب، ما فاز من فاز من عباد الله الصالحين بسعادة الدنيا والآخرة، السعادة التي لا تظهر في مال أو في جاه أو في غير ذلك من متاع الدنيا، إنما يشعرون بها في قلوبهم إذا وقفوا بين يدي الله في الصلوات، في السجود، في التسبيح، في الذكر، في أي مكان وجدوا يشعرون بلذة الإيمان في قلوبهم أينما كانت أمكنتهم. هذا الأمر إنما وجدوه لما وقر في قلبهم الخوف من مقام الله تبارك وتعالى. ووعد الله جل وعلا على الخوف من مقامه أعظم الهبات. قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتزكية الإنسان لنفسه في هذا العمل ليست تزكية لفظية أن يمدح نفسه، وإنما التزكية بأن يعمل من الصالحات التي يشعر بها نفسه أنه يخاف من مقام الله جل وعلا. إذا ذكر بالله تذكر، إذا قيل له اتق الله تراجع، وإذا خوف بالله خاف. هذا هو الخوف من مقام الرب تبارك وتعالى. أما أن يقولها الإنسان بلسانه ثم يذكر بالله ويخوف بالله ويقال له اتق الله فيصر على معصيته ويمضي في سلوكه ولا يعبأ ولا يبالي بشيء من الأمر، هذا لم يهب ولم يخف من مقام الله جل وعلا حق الخوف وحق الخشية. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ثم قال جل وعلا: واستفتحوا. الألف والسين والتاء للطلب. واستفتحوا الألف والسين والتاء لماذا؟ للطلب. تقول: استطعمتك فأطعمني، أي طلبت منك الطعام فأطعمني. فالألف والسين والتاء للطلب. فنقول واستفتحوا، هذا يحتمل أمرين: إما أن يكون أن الرسل هم الذين استفتحوا، وهذا أقرب لسياق الآية، وإما أن يكون الأمم. فالرسل يكون استفتاحهم بأن يطلبوا النصر من الله، كقول نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني مغلوب فانتصر. فهذا طلب النصر من الله. والحالة الثانية هذه وقعت كثيرا، أن الأمم أنفسها تضجر بالأنبياء وتمل وتستخف بمقام الله فتطلب من الله جل وعلا الفصل، كما قال الله جل وعلا عن قريش: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالمشهور أن الذي قالها أبو جهل، وقد قال أبو جهل كذلك قبل معركة بدر: اللهم أينا أقطع للرحم وأبعدنا لكذا وكذا فأحنه الغداة. يستفتح عذاب الله، يطلب العذاب ولا يدري أن العذاب سيأتي إليه، وكقول ثمود لصالح: ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إلى غير ذلك. هذا استفتاح الرسل الأول، والثاني استفتاح من؟ استفتاح الأمم. فالأمم تتعجل العذاب، هذا استفتاحها. واستفتاح الرسل ماذا؟ طلب النصرة من الله. واستفتحوا، قال الله: وخاب كل جبار عنيد. إذا وقع الأمر سواء طلب الكفار العذاب أو طلب الرسل النصرة سيقع أمر الله. فإذا وقع أمر الله فإنما من الذي يخسر؟ أهل الكفر. قال الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. جبار عنيد كل ظالم جائر مكابر غير متذكر بتذكير الله تبارك وتعالى له، ليس له إلا الخيبة في الدنيا والآخرة. وهذا قد يحصل حتى لأحد
1: أهل المعاصي من الناس إذا أصر على معصيته. وقد نقل القرطبي عن الماوردي رحمة الله تعالى عليهما في كتاب قال الماوردي في أدب الدنيا والدين، وحكاه عنه القرطبي في الجامع. وقاله بعض المفسرين ينسبون والله تعالى أعلم إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الوليد بن يزيد بن عبد الملك خليفة أموي، أنه استفتح القرآن، استفتح القرآن في عادة إلى اليوم موجودة في بعض البلدان العربية. مثلا إذا أرادوا أن يسموا ابن أو ابنة يأخذوا المصحف فيستفتح المصحف، يعني يفتحه على غير يعني على غير شيء بين هكذا مثلا، فتظهر كلمة. فجرت بعض الناس خاصة في تركيا يسمون بالطريقة هذه، فيسمي على الآية التي ظهرت، يسمي الاسم، يختار مثلا من أعلى الصورة أو من يكون قد قرر من أين يأخذون. هذا يسمى نوع من الاستفتاح العملي، وكان موجودا قديما. فهم يقولون إن الوليد هذا لما آلت إليه الخلافة أراد أن يرى حظه فأخذ المصحف، طبعا المصحف لم يكن مطبوعا كهذا، لكنه أخذ المصحف واستفتح ليرى أين حظه من الخلافة. فلما فتح المصحف جاءته هذه الآية: وخاب كل جبار عنيد. فيقال والعهدة على من روى أنه مزق المصحف وقال: أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد. نحن نقول هذه القصة وإن اشتهرت لكن يبعد عندنا، وإن كان في بعض خلفاء بني أمية من الفجور والفسق ما هو معروف، لكن نقول يبعد عندنا جدا أن يفعلها مسلم ولو كان حالك حال الوليد ابن يزيد بن عبد الملك، نقول يبعد أن يفعلها مسلم. لكنني ذكرتها هنا عمدا لأنني قلت أننا مسؤولون على أن نبين للناس، ونحن نبين الخطأ ثم نبين أنه خطأ خير من أن نسكت عنه فتأخذه من غيرنا دون أن تعرف أنه خطأ. واضح؟ نحن نشير إلى الخطأ ونقول له ونبين رأينا في المسألة خير من أن تأخذه من مصدر آخر قد لا يكون فيه بيانا شافيا لك. فنحن نستبعد أن يفعلها الوليد أو يفعلها أي مسلم، لأن تمزيق المصحف كفر بلا جدال، تمزيق المصحف بقصد إهانته كفر لا محالة. والله هذه الأمة كريمة على الله جدا، وأمة محمد أكرم على الله من أن يولي عليها ماذا؟ كافر. هذه الأمة أكرم على الله من أن يجعل إمامها كافر، هذا مستحيل. أن يكون الإمام المسؤول عن بيضة المسلمين كافر هذا لا يمكن أن يقع، لأن هذه الأمة كريمة على الله جدا. وقد كانت بني أمية هم بيضة الإسلام. قال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الآن على مهل الله يقول هذا خاب في الدنيا، من ورائه جهنم، جهنم أمامه أم وراءه؟ أمامه، ما بعد جاء جهنم، فوراهن بمعنى ماذا؟ بمعنى أمام. من ورائه جهنم يعني أمامه جهنم، وهذا أمر يقوله العامة اليوم لغة صحيحة دون أن يشعروا أنه صحيح. فمثلا يأتيك شخص يتسحر عندك في رمضان نفرض، وأنت حريص بكرمك على أن تطعمه، فرأيت هذا الضيف لا يأكل كثيرا، فأنت حتى ترغبه في الطعام تقول له كل، فإن وراءك 16 ساعة صيام إذا كان النهار طويل، وراءك 16 ساعة صيام. هذا يقول عامة الناس. ما معنى وراءك 16 ساعة صيام؟ أمامك. فهذه حتى اللغة دلت عليها، يقول الظاهر أنه لبيد: أليس ورائي إن تراخت منيتي، إن تراخت منيتي يعني لم تأتني المنية، ورائي كذا تحنى عليها الأصابع، يعني سيحدود بظهري وسأستخدم عصا وأحني عليها أصابعي. فقصد بقولي أليس ورائي يعني أليس أمامي. وقد جاء في القرآن وراء بمعنى أمام، أين؟ في سورة الكهف، أحسنت. قال الله جل وعلا ماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالخضر كان يعلم أن في الطريق الذي سائرين فيه سيجدون ملكا يأخذ كل سفينة غصبا. المقصود أن وراء تأتي بمعنى، هذا قول الجمهور. وقول بعض العلماء إن وراء هنا بمعنى بعد، وهذا قريب جدا، قد يكون الاختلاف لفظي إلى درجة كثيرة. فقلنا من العلماء من يقول إن وراء هنا بمعنى بعد، ولو قلنا إنها معنى بعد لا تنفك أن تكون بمعنى أمام. من ورائه جهنم، وجهنم عياذا بالله النار المعروفة، وهي التي أعدها الله جل وعلا لأهل معصيته، وقد نعتها الله بأن لها سبعة أبواب جهنم فوق بعضها البعض. وأما الجنة أدخلنا الله وإياكم فإن أبوابها أفقية بجوار بعضها البعض والله أعلم، لكن نص القرآن صراحة على أن لجهنم سبعة أبواب في سورة الحج. فالله يقول من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، هذا في جهنم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الإنسان إذا أكره على طعام أو شراب يشربه لا يخلو من أحد حالين، إما أن يرده قبل أن يشربه، يعني يمتنع أن يصل إلى جوفه فيكون قد استراح منه. الحالة الثانية أن يكون ينتصر عليه يشربه، يغمض عينيه كما يقول العامة ويشربه. ففي كلا الحالتين مر الموضوع، لكن الله يقول هنا يتجرعه ولا يكاد يصيغه، فلا هو بالذي رده فاستراح منه، ولا هو بالذي شربه بقدرته فلم يؤثر فيه، وإنما كما قال الله يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لما قال الله جل وعلا وما هو بميت، فهمنا أن قوله جل وعلا ويأتيه الموت معناه أسباب الموت، فكل ما جرت العادة عقلا ونقلا أنه يقتل ويهلك ويميت لا يكون مميتا يوم القيامة، لأنهم لو ماتوا لاستراحوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن ليس في جهنم لأهلها عياذا بالله راحة. فالله يقول يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، كل أسباب الموت العقلية والنقلية حاضرة ولا يحضر الموت، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. زيادة على هذا أعاذنا الله وإياكم منها. هذا المقطع الأول الذي أردنا أن نتكلم عنه. المقطع الثاني قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم إلى آخر الآيات. هذه السورة سميت باسم خليل الله إبراهيم، وهنا يذكر الله جل وعلا عن هذا النبي الصالح أنه قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أي بلد؟ مكة. فالألف واللام هنا لأي شيء؟ يعني إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للاستغراق. هنا لماذا؟ للعهد، عهد لفظي أو عهد ذهني؟ ذهني، لأنه لفظي ما قبلها شيء، فتصبح في المعهود الذهني أن إبراهيم سكن مكة، فالمعهود بالبلد هنا مكة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن، نتكلم عن إبراهيم قبل أن نتكلم عن سياق دعواته عليه الصلاة والسلام. إبراهيم يقول العلماء وبعض العلماء، طبعا لما نقول يقول العلماء نقصد بعض العلماء قطعا، لأن ما في كلمة قالها العلماء كلهم، هذا من التقعيد في الكلمة. فنقول قال بعض العلماء إن إبراهيم يعتبر الأب الثالث للبشرية، وفي هذا القول نوع من التجاوز، هم يقولون آدم ثم نوح ثم إبراهيم، لو قيل إنه الأب الثالث للأنبياء لصح، لكنه الأب الثالث للبشرية أمره لا يصح. هذا العبد الصالح نعته الله أو أعطاه الله عظيم الهبات، من أشهرها ماذا؟ أعظم ما أعطي إبراهيم منزلة الخلة، أعظم ما أعطي إبراهيم منزلة الخلة. قال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذه أرفع منزلة لا نعلم أن أحدا معه فيها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، خليل الله إبراهيم إذا أطلق يراد به إبراهيم، هذا أعظم ما وهبه الله جل وعلا خليله إبراهيم. الأمر الثاني أن الله أعطاه الإمامة في الدين، قال إني جاعلك للناس إماما، ولهذا نسبت الملة إليه، قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم، أعطاه الله جل وعلا الإمامة بعد أن ابتلاه. الأمر الثالث أن الله جل وعلا أعطاه رشده وفطرته وكمال عقله من صغره أعطاه الرشد وكمال العقل، قال الله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الأمر الرابع خاص بعلاقته بهذه الأمة أن الله جل وعلا جعل من مقامه مكانا لماذا؟ للصلاة، فقال سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمشهور عند المفسرين وغيرهم أن هذا الحجر كان إبراهيم يرقى عليه حتى يبني البيت، وكان ملتصقا بالكعبة، ثم أخر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت سبعا، رمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم لما جاء عند المقام تلا الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى صلوات الله وسلامه عليه عند المقام ركعتين، المسمى بركعتي الطواف. المقصود من هذا أن مما وهبه الله جل وعلا إبراهيم أن الله جل وعلا جعل من مقامه مكانا للصلاة. مما وهبه الله أو سيهبه الله في الآخرة أن الله جل وعلا يجعل إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم ستحشرون حفاة عراة غرلا. ثم تلا قول الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده، والناس خلقوا عراة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: وإن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. وجاء أثر عن مجاهد عن ابن عباس أن إبراهيم يؤتى له بكرسي على يمين العرش فيكسى حلة تشرب إليها أعناق البشر، والمقصود أنه أول من يكسى يوم القيامة. بقي في شيء اسمه نص، وفي شيء اسمه آخر فهم العلماء لماذا للنص، أو تأويل العلماء تخريجهم للنص، أيهما المقدس؟ النص. أما تخريج العلماء كما قلنا مرارا لا يسمى شيء مقدس، وقد يخطئ العالم، قد يصيب، قد يبعد، قد يقرب من الصواب، هذا أمر واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، أخبرنا أن إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا لما يكسى إبراهيم أول الناس يوم القيامة، واضح؟ فاجتهد العلماء في معرفة لماذا يكون إبراهيم أول من يكسى. أشهر ما قيل إنه يوم ألقي في النار ألقي عريانا عليه السلام، فعوضه الله جل وعلا عن هذا أنه ألقي عريانا أمام الناس من أجل الله، عوض بأنه يكسى أمام الخلائق أجمعين يوم القيامة، وهذا تأويل جيد. وقيل إنه كان من أعظم الناس خوفا وفرقا من الله، وهذا تأويل بعده، والله أعلم بالصواب. وقد يكون كلا الأمرين غير صحيح، لكن الصحيح أنه أول من يكسى يوم القيامة. كما خص الله جل وعلا إبراهيم باللين، بماذا؟ باللين، كان عليه السلام لين القلب، لين القلب مع الناس في التعامل، وهذا سيأتي كما قال الله جل وعلا عنه في السياق: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني قال ماذا؟ فإنك غفور رحيم. وهذا دلالة على لينه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره لما أسار بدر استشار أبا بكر وعمر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أهلك وقومك فاستأني بهم وارفق واستبقهم على الله أن يهديهم. هذا كلام من؟ كلام أبي بكر. ثم استشار عمر فقال رضي الله عنه: يا نبي الله، كذبوك وأخرجوك، فقربهم واضرب عناقهم. فدخل صلى الله عليه وسلم خيمته ولم يقل شيئا، ثم خرج، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليلين قلوب عباد فيه حتى تكون ألين من اللبن. إن الله ليلين قلوب عباد فيه حتى تكون ألين من اللبن، ولا يشدد في قلوب عباد فيه، يعني من أجل الله، حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكمثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال يا عمر: وأنت يا عمر مثلك كمثل نوح إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وكمثل موسى إذ قال: أشدد عليهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. منهج نوح موافق لمنهج موسى، ومنهج إبراهيم موافق لمنهج عيسى. والصديق رضي الله عنه كان له سلف هما إبراهيم وعيسى، وعمر رضي الله تعالى عنه كان له سلف هما من؟ نوح وموسى، على أنبياء الله صلوات الله وسلامه، وعلى أصحاب نبينا الرحمة والرضوان. فنقول إنه كان لين القلب عليه الصلاة والسلام. هذه بعض صفات خليل الله إبراهيم. نأتي للآيات. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لو تكلم الناس فيها إلى يوم القيامة لن يوفوها حقها، لأن هذا الرجل الذي ذكر الله جل وعلا عنه أنه خليل وأنه إمام وأنه بنى البيت وأنه وأنه وأنه يخاف على نفسه أن ينتكس، فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال السلف من يأمن الفتنة بعد قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نقول فلا يأمن أحد يعرف أن القلوب والهداية ليس مردها إلى علم ولا إلى تلاوة ولا إلى فصاحة ولا إلى بيان ولا إلى غير ذلك، ولا إلى مدح الناس ولا إلى ذمهم ولا إلى قبور يراها ولا إلى أي شيء، مردها إلى الله. فمن يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يخشى على نفسه، ومن والعياذ بالله يعلم أنه وصل إلى ما وصل إليه بسلطته وقدرته وما إلى ذلك عياذا بالله وعفانا الله وإياكم من ذلك كله، هذا أقرب إلى أن ينتكس عفانا الله وإياكم. فهذا خليل الله وأبو الأنبياء، وما من نبي بعده إلا من ذريته، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآن من الناس لو قلت له الصورة لا تعلقها حرام، قال بالله عاد بي في عاقل يبغى يعبد صورة في الزمن هذا؟ هذا يقوله من لا يعرف أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقول ما في يوجد عاقل الآن يعبد صورة ولا يقول في الصورة؟ هذا أول زمن نوح زمن. هذا يقوله من لا يعرف الرب، من لا يعرف الهداية، من لا يعرف المعصية. لكن خليل الله لما كان يعرف الله ويخشى على نفسه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا خاف إبراهيم على نفسه، والله جل وعلا قد أعطاه الرشد، خاف على نفسه أن يعبد حجر، فكيف لا يخاف أحدنا على نفسه؟ لكن نقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. والإنسان كلما أكثر من الاستغفار واحتقر نفسه ولم ينظر إلى من حوله على أنه أعظم هداية منهم، كان أقرب إلى أن يثبت على الدين. أما إن ظن الإنسان في نفسه أنه بلغ المنازل العالية وأن الناس فساق وأن فيهم وفيهم وفيهم وهو الذي على خير لوحده، هذا والعياذ بالله يخشى عليه. وقد مر معنا في بعض الدروس أن محمد بن المنكدر أحد التابعين تبع جنازة رجل خمار، فقيل له يا إمام تتبع جنازة هذا؟ قال إني لا أستحي من الله أن يراني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه، إني لا أستحي من الله أن يراني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. فالله جل وعلا كما بيده الرحمة بيده العذاب، قادر على أن يضل وقادر على أن يهدي. يقول تبارك وتعالى ويهدي إليه من أنار الذين آمنوا تطمئن ألا بذكر

بأن إبراهيم لم يسكن ذريته كلهم، وإنما أسكن هاجر ومن وإسماعيل، وأبقى سارة وإسحاق في مكان آخر، وإنما الذي أسكنهم الوادي أسكن من؟ إبراهيم، أسكن هاجر وإسماعيل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل كانت الكعبة موجودة؟ لا، ما كانت موجودة. يعني عندما قال إبراهيم هذا لم يكن قد بنى البيت، فدل على أن الكعبة كانت موجودة قبل من؟ قبل إبراهيم. على الأقل مكانها كان موجود قبل إبراهيم. أعيد، إبراهيم الآن لم يبني البيت، إسماعيل رضيع صغير، فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فإبراهيم يعلم أن هنا بيت الله، لكن هذا دلالة على أن مكان البيت قد حدد من قبل، وفيه إشارة قوية ولا نجزم على أن البيت قد بني قبل من؟ قبل إبراهيم. والعلماء يقول، بعضهم يقول أذهبه الطوفان، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فدل على أنه ما من عمل صالح بعد التوحيد أحب إلى الله من ماذا؟ من الصلاة. ولذلك قدمها إبراهيم وقالها ولم يقل شيئا غيرها، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل هذا دعاء أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة أي الجماعات. ثم قال أفئدة من ماذا؟ من الناس. من هنا زي الأولى، مثل الأولى، إن من ماذا؟ بعضية. ولو قال فاجعل الناس لاستجاب الله دعوته ولسكن أهل الأرض كلهم في ذلك الوادي، لكن قلنا مرارا ما لا يريده الله قدرا لا يجريه شرعا على لسان أنبيائه. فالله عصم إبراهيم من أن يقول فاجعل الناس، لعلم الله أزلا أن هذا لن يقع، لأن كرامة إبراهيم عند ربه عظيمة، فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، ويشهد كل عاقل ما في مكة من الثمرات عبر العصور تساق إليها، رغم أنها ليست وادي ذي زرع كما قال الله جل وعلا بواد غير ذي زرع. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا من توسل الخليل. نبقى هنا عند قضية قبل أن نأتي بعد. غلاة الصوفية يقولون إنه يجوز أن يلقي الإنسان نفسه في المهالك، أن يلقي الإنسان في نفسه في المهالك توكلا على الله، ويحتجون بهذه الآية أن إبراهيم وضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع ومضى عنهما، فكيف يكون الجواب عن ذلك؟ أمره الله، هذا بأمر الله ليس بعقله. وإلا لو فعلها إنسان اليوم، أخذ زوجته وابنه وضعهم في واد وتركهم، قال اصنعوا كما صنع إبراهيم، هذا لو ماتوا يعتبر كالقاتل لهما، لأن هاجر تبعت إبراهيم وقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، فقالت إن الله لا يضيع أهله. هذا هو المقصود، أن إبراهيم وضع هاجر وإسماعيل بأمر من الله، فما كان فيه أمر صريح ليس فيه أمر من القدوة، واضح، ليس فيه شيء من القدوة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى أن قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. رزق إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهم السلام على كبر، وقد بلغ من السن 95 عند بعض العلماء، 99 بعضهم يقول 100، قريب من هذا، يعني قد شارف على 100 عليه الصلاة والسلام. وكان يضع يده عليهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما جاء الحسن والحسين لنبينا صلى الله عليه وسلم، رزق عليه الصلاة والسلام السبطان، رزق السبطين، كان يضع يده الطاهرة الشريفة عليهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فإن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. من أباهما؟ إبراهيم، وإسماعيل وإسحاق ابني الخليل عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هذه واضحة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى في دعائهم يفقهون شيء يسمى فقه الأولويات. نوح يقول ربنا اغفر لي، ولا في عاقل يقدم أحد على نفسه، ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، من يعرفني؟

يعرفهم مثل ما لا يعرفني، وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا خليل الله يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن قوله عليه السلام ولوالدي هذا قبل أن يعلم أن أباه سيموت على الكفر. طيب يفهم منه ماذا؟ الله جل وعلا بيّن لنا أنه ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الآن دع هذه الآية، ماذا تفعل في لوالدي؟ خرج الوالد، بقيت من؟ بقيت الوالدة. فنقول المفهوم للمنطوق، المفهوم للمنطوق يدل على أن أم إبراهيم كانت مسلمة، لأن الله ذكر دعاء إبراهيم للوالدين لأبيه وأمه، ثم استثنى أباه فبقي من؟ فبقيت الوالدة. فالأظهر والله أعلم ظاهر القرآن على أن أم إبراهيم كانت مسلمة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بهذا نختم ونقول إن هذا آخر دروسنا في هذه المرحلة، ونجيب الآن على أسئلتكم. يقول واجعل فئة من الناس هل يدخل فيها الجن؟ في نفس السياق لا يدخلون، لكن قد يدخلون من دعوة أخرى. هذا يقول أنا أتكلم في كل أسبوع في مسجد، وهذا في مسجد بحارة النصر، يقول أعلن عنه. أنا لا أعلن عن الكلمات، إنما الكلمات في الغالب هي لأهل الحي أنفسهم، ولا حاجة للناس أن يأتوا. ويقول المسجد أمام متوسط عبد الرحمن بن خلدون بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذا يطلب الدعاء، من أراد يعني أحد أن يدعو له، فأنا أقول لك أطلب من والدتك، من أراد دعوة يطلب من أمه أن تدعو له. يقول جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض، هل تكون رب بدل كل هنا؟ نعم صحيح، رب هنا بدل من الأولى. يقول كيف يكون لا يموت فيها ولا يحيا؟ أعاذنا الله وإياك يا أخي أن نعرف هذا تفصيلا. يقول كيف ظلت الأصنام وهي جمادات؟ هذا من باب بسببها وقع الأمر. الأعراف، ما المراد بكلمة الأعراف؟ قلنا في دروسنا أنها جبال أو هضاب أو تلال مطلة على الجنة وعلى النار. أريد أن أحج علي دين لشركة الاتصالات، هل أسدده أو أجله؟ سدد الدين ثم حج. الدين يختلف، كان دين يسير زي فواتير الهاتف سددها، أما الدين بمئات الألوف وما أشبه ذلك الذي حججت ولم تحج لا يغير في الأمر شيئا، ممكن تأخير الدين. لكن هي الإشكالية ليست في قضية الدين، الإشكالية أن بعض الشباب عفى الله عنا وعنهم يرون أن بعض الجهات ما يضر الدين معها، يقول شركة الاتصالات أصلا فيها حرام ومدري، يأتي بتأويلات من عنده حتى يجد سبيل إلى المنع. ما يجوز، أنت أخذت حتى لو من يهودي، أخذتها برضا نفس تردها له برضا نفس، شركة الاتصالات أو غيرها. ما حكم السكتة بين الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ ومتى تكون السكتات في الصلاة؟ هذه السكتة التي يصنعها الأئمة بين الفاتحة، بين قراءة آمين وبين، لا أعلم لها دليلا من السنة ولا أدري من أين أتوا بها، اللهم أن تكون في بعض المذاهب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسكت في أول الصلاة قبل أن يقرأ دعاء الاستفتاح، ويسكت حين ينتهي من القراءة كلها حتى يرتد إليه نفسه. أما أنه يسكت ما بين الفاتحة والقراءة والقراءة ما تيسر حتى يقرأ الناس الفاتحة، هذه لا أعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. ولذلك أنا في مسجدي أحيانا لا أفعلها وأحيانا أفعلها مراعاة للناس. يتكلم عن بعض مثلا يتركون أهليهم ويذهبون للدعوة، يقصد جماعة التبليغ وما إلى ذلك. نحن نقول أن كل من يدعو إلى الله موفق، ونستعيذ بالله أن نسب مؤمنا أو نلمز أحدا في بيت من بيوته، لكن الإنسان على نفسه بصير. الناس يختلفون في قدراتهم المالية، في قدراتهم المعيشية، في أوضاع حياتهم، في إنسان عنده من يخلفه في أهله، في إنسان ما عنده أحد يخلفه في أهله، فينظر بحسب الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يقول إني أريد أن أذهب إلى مكة بداية ذي الحجة بنية المكث فيها والصلاة في المسجد الحرام حتى يوم عرفة، ثم أحرم ثم أذهب إلى عرفة. أن تصبح متمتع، هذا خروج حج، إذا كان عندك نية حج يعتبر خروج حج، فتذهب تعتمر ثم تحل من إحرامك، ثم في يوم الثامن تذهب إلى منى. يقول ما هي قصة موت الخليل عليه السلام؟ ذكر ابن كثير رواية لا تصح، لكن مات كما يقبض الأنبياء من قبله، وهو ميت في المدينة المشهورة اليوم باسمه مدينة الخليل، وكان اسمها حبرون قديما، كان اسمها حبرون. المدينة فيها قبر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهداية، سلمنا الله وإياكم من كل سوء، وغفر الله لنا وإياكم كل زلل، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه. لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين، يوم أن نلقى ربنا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يصلح حالنا، وأن يصلح أحوالنا. اللهم إنا ندعو أن تحفظ بيوتنا من كل شر وكل سوء ومن شياطين الإنس والجن. اللهم بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في نسائنا، بارك لنا في أموالنا، في عافيتنا، في ديننا، في علومنا. إخوتي أحبتي في الله، الوداع الأخير، وداع الصديقة، وحانت ساعة الفراق. هذا عنوان الدرس الثاني عشر من دروسنا عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، بمثل ما استقبلنا به عائشة لما أردنا أن نتكلم عنها. وكم كان إحساسي وأنا أبدأ الكلام عن أم المؤمنين عائشة، وأظن أن إخواني من المشاهدين والمشاهدات كانوا جميعا على قدر الحال التي كنت عليها، بل ربما يفوق كثير من الناس ما كنت عليه. ذلك لأن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يحب عائشة حبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أمر ابنته فاطمة أن تحبها، وقال: يا فاطمة أحبي ما أحب، أحبي عائشة، فهي حبيبة الحبيب، هي أليفة القريب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي العتيقة بنت العتيق، الصديقة بنت الصديق، حبيبة الحبيب، أليفة القريب، هي المبرأة من العيوب، المعرات من ارتياب القلوب، هي التي كانت عن الدنيا لاهية وللدنيا قالية ولفقد أليفها باكية، هي التي عشنا معها على مدى هذه الحلقات المباركات، ولا والله ما نستطيع أن نوفيها حقها، ولا يزعم أحد أبدا أنه يستطيع أن يوفي أم المؤمنين عائشة حقها، لكني على يقين أن ربنا وربها هو الذي يوفيها حقها، لأنه أعلم بها ويعلم منزلتها وقدرها. لهذا أنزل في كتابه قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في براءة أم المؤمنين عائشة، يصمها ويصفها بالبراءة والعفة رضي الله عنها وأرضاها. نحن اليوم
كما استقبلنا عائشة مشتاقين إلى أن نعرف بعض أخبارها نودع عائشة. وداع المحب لمحبوبه، وداع المحب لمحبوبه، وأي محبوب أعظم من رسول الله بعد الله، وأي محبوب أعظم من أمهات المؤمنين بعد حبيبي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن مات الحبيب محمد عاشت عائشة بعده. وانتبهي أيتها الأخت المسلمة، لقد مات النبي وعمر عائشة 18 سنة، أي أنها في ريعان شبابها، في قمة شبابها، في قمة جمالها. ولما مات الحبيب تعلم الصديقة يقينا أنها لن تتزوج أحدا بعد رسول الله، لأن الله حرم على نساء المؤمنين أن يتزوجن من بعده. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، فهي في منزلة الأم في الحرمة. لا يجوز للرجل أن يتزوج أمه التي ولدت، ولا يجوز لإنسان أن يتزوج أما من أمهات المؤمنين. مات الحبيب وعمرها 18 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وعاشت بعد النبي قرابة 50 سنة. عاشت لا تشكو وحدة، لا تشكو وحدة، ولا تشكو غربة، ولا تشكو فقدا للحبيب، لأنها تعلم أنها تعيش مع رسول الله في هديه، في سمته، تعيش معه في غرفته، هي من فوق الأرض وهو من تحت التراب، تناجيه وتناديه، تكلمه وتحكي له، وتقول: يا رسول الله، أرأيت ما فعل أصحابك من بعدي؟ يا رسول الله، أرأيت ما فعلت أمتك من بعدك؟ والله لو رأى رسول الله ما فعل النساء في زمن أم المؤمنين عائشة لمنعهن من المساجد. عائشة مع النبي لم يغب عنها لحظة، لأن الحبيب لا يفارق حبيبه، وإن تفرقت الأبدان والأجساد فلن تفترق الأرواح ولا القلوب. عائشة صاحبة القلب المرهف، هل تنسى حبيبها وأليفها محمد؟ لا والله ما نسيت، رضي الله عنها وأرضاها. وعاشت بعد النبي حياة الطهر والعفاف، حياة الزهد والكفاف، على مثل ما عاشت مع حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت تنقل الدرر من كلام الحبيب إلى الأمة. لولا أن الله أراد لحبيبه محمدا عائشة ما انتقل إلينا هذا الكنز المدفون، هذا الكنز المخبوء الذي نقلته إلينا عائشة. كانت فيصلا عند المسائل، كانت حكما عند اختلاف الناس، هؤلاء الأنصار والمهاجرون كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري، اختلفوا في الرجل أن يجامع زوجته ولم ينزل عليه غسل، أو لا يجب عليه أن يغتسل. فلما وجد أبو موسى أصحاب النبي من الأوس والخزرج اختلفوا، قال لهم: على مكانكم وأنا آتيكم بالخبر اليقين. وكان هذا في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي عرف للصديقة قدرها ومكانها، فكان يحيل عليها كثيرا من المسائل. ذهب أبو موسى مسرعا إلى بيت الصديقة، يعلم أن هنا نزل الوحي، وأن هنا جاء جبريل بكلام رب العالمين، أن هنا نزل الهدى والنور، أن هنا نزل الصراط المستقيم. ف
فذهب مسرعا إلى بيت أم المؤمنين عائشة وقال لها: يا أما إني سائلك ولكني أستحيي، أي أخجل من هذا السؤال حياء منك. فقالت عائشة: أم المؤمنين، سل يا أبا موسى ما كنت تسأل عنه أمك التي ولدتك، فأنا أمك، سل ولا تستحي، فإن الحياء يمنع العبد من طلب العلم، سل. فقال: يا أما هل يجب على الرجل غسل إن هو أتى امرأته ولم ينزل؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: على الخبير وقعت، على الخبير وقعت، إنها التي نقلت إلينا أسرار النبي وخصائص الحبيب، هي التي نقلت إلينا كيف كان يتوضأ إذا أراد أن يتوضأ، وربما رآه كثير من أصحاب النبي لكن أحدا لم يرى رسول الله كيف يغتسل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة. روت لنا أمنا عائشة كيف يغتسل النبي من الجنابة لتعلم الأمة، وروت لنا أيضا هذا الحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، روت لنا كيف يغتسل النبي. قالت عائشة لأبي موسى: على الخبير وقع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا أستحيكم والله، لكني أنقل كلام النبي التي نقلته إلينا كلام عائشة، وعائشة تكلم أبا موسى وأنا أكلم إخواني وأخواتي من المسلمين. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع والتقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. كلام فاصل لا يحتاج إلى اختلاف ويرضى الجميع بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عاشت مع الصديق بعد موت الحبيب خير عيشة وحياء، خير عيشة وحياء، ومات أبوها وقبرته كما قبرت حبيبها في مكان واحد لتأنس بهما، فإن احتاجت إلى أبيها وجدت، وإن احتاجت إلى حبيبها وأليفها كان قريبا منها. ثم انتقلت لتعيش بعد ذلك مع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، هي التي عرفت لعمر قدره ومنزلته، هي التي قالت: ما زلت أهاب عمر من هيبة رسول الله له صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يجل أمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعرف منزلة نساء النبي ويعرف منزلة عائشة، هي تفضل الجميع بعلمها وفقهها ونقلها لأخبار نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان عمر كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان لعمر 9 صحاف إذا جاءه شيء من فاكهة أو طرفة أو شيء قسمه في الصحاف 9، وأرسل بكل صحفة إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عمر أمير المؤمنين يقسم عليهن العطايا والحصص، فكان يعطي لكل واحدة من أمهات المؤمنين 6000 درهم في السنة عطية. وقالوا: ولكنه كان يعطي لعائشة 12,000 درهم في العام، تفضيلا لعائشة لحب نبينا لها، بل لعلمها واحتياج الناس إلى علمها، لأنها كانت تعلم الأمة. بل إن الصواب أن عمر أمير المؤمنين كان يعطي لنساء النبي على السوية، فكان يعطي لكل واحدة منهن 10,000 درهم رضي الله عن أمير المؤمنين عمر وأرضاه. وكان إذا سئل عن مسألة يقول:
سلوا عائشة رضي الله عنها حتى قتل ومات شهيدا ودفن مع النبي، وصدقت رؤياها: ألم ترى في منامها أن ثلاثة أقمار يسقطن في حجرتها؟ فكان القمر الأول هو رسول الله، وكان القمر الثاني هو أبا بكر، وكان القمر الثالث هو الفاروق. ودفن الثلاثة في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم مات عمر وجاء عثمان، وتكلم الناس في العلاقة بين عثمان أمير المؤمنين الحيي الذي كذبت عائشة كلام الكذابين، قالت عن عثمان في بيان فضله كما روى الإمام مسلم في صحيحه، قالت: بينما النبي عندي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كشف عن فخذه أو عن ساقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحديث فيه إما عن فخذه وإما عن ساقه. الذين يقولون إن الفخذ ليس بعورة للرجال يقولون هذا الحديث دليل لهم، والذين يقولون إن الفخذ عورة قالوا إن رسول الله ما أظهر إلا ساقه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم حتى الذين يقولون إن الفخذ عورة قالوا إن رسول الله ما أظهر فخذه، بل إنه كان في بيته ظهر منه الفخذ من غير أن يشعر، أو لقصر الثياب أو ما درى رسول الله أو ما شعر، حتى استأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له على حاله وقضى حاجته وخرج، واستأذن عمر فأذن له والنبي على حاله حتى قضى حاجته وخرج، ثم سمع صوت عثمان يستأذن فاعتدل النبي في جلسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدل ثيابه، ثم دخل عثمان وقضى حاجته وخرج. فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر ولم تأبه لهما، واستأذن عثمان فاعتذلت في جلستك. فقال النبي: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أي أن النبي يعلم أن عثمان شديد الحياء، فهو العظيم مضرب المثل في الحياء رضي الله عنه، كان حياؤه يشبه حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أراد النبي أو علم النبي أن عثمان لو دخل والنبي على هذه الحالة ما استطاع أن يتكلم، وربما استعجل وخرج أو رجع في استئذانه وخرج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعائشة: إن عثمان عظيم الحياء، لهذا اعتدل النبي في جلسته. والتي تروي لنا هذا الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكذب الناس وقالوا إن عثمان لما تولى رضي الله عنه وأرضاه جعل نصيب عائشة من الحصص كنصيب سائر النساء. في الذين رووا هذا الحديث كان عمر يعطي لكل واحدة من أمهات المؤمنين 6,000، ويعطي لعائشة 10,000 أو 12,000، لكن الذين قالوا هذا الكلام كذبوا على عثمان، لأنه كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: فتح الله البلاد والعباد في زمن عثمان، فما كان يأتي على الناس يوم إلا وينادي منادي: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى عطاياكم. كل يوم تأتي غنائم إلى عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، ذي النورين إلى الحيي الذي شهد له النبي بالحياة. قال: كل يوم يأتي يقول المنادي: هلموا إلى عطاياكم، هلموا إلى منحكم. فكانوا يأتون ويأخذون. في هذا الفتح يقلل عثمان، يمنع عثمان، بل الصحيح أنه استمر على عطاء عمر 10,000 لكل واحدة من نساء النبي. وكان عمر يجل نساء رسول الله ويعظم من شأنهن. استأذنه أن يخرجن للحج
مرة في حياة أمير المؤمنين عمر فأذن لهن وأخرج معهن

البيت لا يطوف أحد من الرجال، لا يطوف إلا النساء. رضي الله عنك يا عمر، رضي الله عنك أيها الفاروق، رضي الله عنك يا من أثنى عليك رسول الله. وروت لنا ذلك أم المؤمنين عائشة في بيان فضله لبيان حسن العلاقة بين عمر وبين عائشة رضي الله عنهم جميعا، هي التي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدث أو ملهم لكان عمر، لو كان في أمتي محدث أو ملهم لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. يحفظ نساء النبي بعد موته، لأن حرمة نساء النبي من حرمة النبي. يا من تتجرأ على عائشة، يا من تكذب على أم المؤمنين عائشة، يا من تفتري على عائشة، إنما تفتري على رسول الله بل تفتري على الله. يا من تتجرأ عليها، تتجرأ على رسول الله. هل هناك مسلم يتجرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: فلما جاء زمان عثمان ليكذب ما يقول المكذبون، أحسن عثمان إليهن كإحسانه إلى كإحسان عمر إليهم رضي الله عنهم، بل إنه استمر في عطاياه لنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لما أردنا رضي الله عنهن أن يخرجن للحج في زمن عثمان، أذن عثمان لهن وصنع ما صنع عمر معهن، وأرسل سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة عنه مع عبد الرحمن بن عوف، وأوصاهما بوصية أمير المؤمنين عمر رحم الله عثمان كما رحم الله عمر كما رحم الله سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وقعت الفتنة في زمن عثمان ماذا فعلت عائشة؟ ولا أريد أن أطيل في هذه الفترة الزمنية، فأنا أعلم أن هذه الحقبة من الزمان تحتاج منا إلى وقفة طويلة، تركتها لغيري، إنما أنا أترجم لأمهات المؤمنين. أنا أريد أن نعيش في بيت الحبيب مع نساء الحبيب كيف كنا يعشن معه رضي الله عنهن وأرضاهن، لنعلم الأمة كيف تعيش الزوجة مع زوجها، كيف تتعامل مع أليفها، وكيف ترعى حقه في حياته وبعد موته كما فعلت أم المؤمنين عائشة. لما وقعت الفتنة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفتح الباب، باب الفتنة يفتح أو يكسر؟ قال: بل يكسر، أي أن الفتنة إلى يوم القيامة باقية، وهذا الذي نعيش فيه. هل هناك أعظم من هذه الفتنة التي نعيشها؟ أن نسمع من يسب أبا بكر، نسمع من يسب الفاروق، نسمع من يسب عائشة؟ هل هناك فتنة أعظم من هذه؟ نسمع سب هؤلاء، بل من الناس من يتقرب إلى الله زعما وباطلا وزورا بسب هؤلاء. ألا لعنة الله على الظالمين. لما سمعت عائشة أن الغوغاء قد حاصروا بيت عثمان رضي الله عنه ومنعوا عنه الماء، حتى أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبت على بغلة لها وتحمل الماء لتسقي عثمان الذي حصروه في بيته، قالت: فأرادوا أن يمنعوها فأبت، فأمروا رجلا منهم أن يضرب البغلة فوقعت، ووقعت أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكادت أن تقتل أو تموت. عندها آثرت عائشة أم المؤمنين بصائب رأيها السلامة،
فتركت المدينة للغوغاء.

0: ذهبت إلى مكة فلقيها الناس: إلى أين يا أماه؟ قالت: أبعد عن هؤلاء، فإنه لا عقل ولا دين عندهم، أربأ بنفسي عن هذا. قالوا: بل ابقي لعل في وجودك الخير. قالت: ليفعلوا بي ما فعلوا بأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. فخرجت إلى مكة حتى جاءها الخبر، خبر مقتل عثمان. عندها كانت الصديقة رضي الله عنها، لنكذب أقوال المغرضين الذين يقولون كان بين عائشة أم المؤمنين، كان بين عائشة أم المؤمنين وعثمان أمير المؤمنين شيء، نقول لهم: كذبتم، إن عائشة أول من طالب بدم عثمان وأول من طالب بالثأر لعثمان وهي في مكة. فلما علم بحالها طلحة والزبير التقى الثلاثة واتفقوا على الخروج إلى البصرة والكوفة لنصرة عثمان وللثأر من قتلته رضي الله عن الجميع وأرضاه. ثم جاء عهد أمير المؤمنين علي الذي أكثر فيه الناس الكلام وأفاضوا فيه، لكن الصدق أن العلاقة بين أم المؤمنين عائشة وعلي ابن أبي طالب علاقة المحبة وعلاقة الوفاء وعلاقة التبجيل والإكرام. فعائشة تعرف من هو علي، وعلي يعرف من هي عائشة، زوجة النبي، حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب الناس إلى رسول الله بعد أبيها. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من كان أحب الناس إلى رسول الله؟ قالت: فاطمة. قيل لها: من الرجال؟ قالت: زوجها علي بن أبي طالب، هي التي تثني على علي وتقول هو أحب الناس إلى رسول الله، بل هي التي روت لنا الحديث الذي في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها، لما قالت: خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل، خرج النبي غداة أي في الصباح وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها النبي معه، وجاء الحسن فأدخله النبي معه، وجاء الحسين فأدخله النبي معه، وجاء علي فأدخله النبي معه، ثم وضع يديه عليهم وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله الله يا عائشة، لما تنقلي هذا الكلام في بيان فضل علي وآل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، هؤلاء أصحاب النبي تثني عليهم عائشة رضي الله عنها، بل من أدل الدلائل على أن عائشة تعرف لآل البيت قدرهم وتعرف لعلي قدره، لتكذب الكلام الذي يقال إنها ما نسيت يوم أن قال علي للنبي في يوم الإفك: النساء غيرها كثير وقد أكثر الله بين النساء يا رسول الله وخيرك الله فاختر ما شئت. أراد علي أن يخفف عن النبي لما رأى ما به من الهم والحزن، ما أراد أن يشكك في عائشة رضي الله عنه، لأنه يعلم براءتها وعفتها. هي التي تقول رضي الله عنها عن علي: لما مات الحسن ابن علي في زمن معاوية وجاء الحسين يستأذن عائشة أن يدفنه مع أبيه أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت تقول: كنت قد جعلت مكان عمر لنفسي، وبقي في الحجرة في حجرة عائشة مكان لقبر، يعني دفن الثلاثة الرسول وأبو بكر وعمر، وبقي هناك مكان يصلح لقبر آخر للحد آخر، وكانت عائشة أبقت هذا المكان لنفسها، هي لما أراد عمر أن يدفن قالت وكنت قد أبقيت المكان لنفسي. فلما استأذنها عمر رضي الله عنها، وانظر إلى إيثارها، وانظر إلى إحسانها إلى المسلمين من بعد رسول الله إلى عمر، بل إلى آل بيت النبي. لما جاء الحسين يستأذن من أم المؤمنين عائشة ليدفن مع أبيه، قالت والله كنت قد جعلته لنفسي لأوثرن الحسن بهذا المكان، وأذنت له أن يدفن مع رسول الله في حجرتها. هل يظن أحد يا أهل العقول، يا من تسيئون إلى عائشة، يا من تشعلون نار الفتنة، إياكم أن تقولوا قولا كذبا وزورا، فإن هذا كذب. الصدق هذا، عائشة تأذن للحسن أن يدفن في بيتها في حجرتها وتؤثره على نفسها، أليس في هذا دلالة على أنها تعظم عليا وأبناء علي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عائشة كانت تعرف لعلي فضله ومنزلته، كانت إذا سئلت عن سؤال لا تعرفه تحيل عليه، أي تحيل على علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا شريح ابن هانئ جاء يسألها عن المسح على الخفين، قالت اذهب إلى أبي الحسن علي فإنه كان يكثر السفر مع رسول الله. فذهب شريح بن هانئ إلى علي يسأله عن المسح عن الخفين، قال قد أمرنا أو أذن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن في السفر، ويوما بليلة في السفر في الحضر، أي حال الإقامة. ورجع شريح إلى عائشة فقالت ماذا قال لك أبو الحسن؟ قال قال لي كذا. قالت القول ما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. علي كان يعرف منزلة عائشة رضي الله عنه، وإن كانت خرجت في يوم الجمل لتحارب علي كما يقولون، لا بل لتحارب وتثأر لعثمان، فوالله ما أرادت أن تقاتل علي، بل هي التي أوصت الناس أن يبايعوا علي. اسمع لأدلل لك على أن عائشة كانت تعرف قدر علي، بل تؤمن أن الخليفة بعد عثمان هو علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأحنف بن قيس قال خرجت حاجا فلقيت طلحة والزبير فقلت الرجل محصور، يعني عثمان رضي الله عنه محصور، أي حصره الغوغاء، حصره عبد الله بن سبأ وأعوانه. قلت لهما الرجل محصور، فإن قد وما أظنه إلا مقتول، فمن تأمران من بعده؟ قال علي. طلحة والزبير يعرفان أن الخليفة بعد عثمان والأولى بالخلافة علي. قال فحججت وبينما أنا أطوف بالبيت لقيت الصديقة رضي الله عنها، فقلت يا أمه قد قتل عثمان، قتل وجاء الخبر بقتله، قد قتل عثمان، فبمن تأمريني من بعده؟ قالت علي. علي هي التي أوصت بأن يبايع الناس عليا في أول يوم جاء الخبر. هل بين عائشة وعلي شيء؟ كذبوا والله، بل هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام أنتم بخير يا شيخ سعد، بارك الله فيكم يا رب.
2: بارك.
1: لو سمحت لي يعني منكم نتعلم وعليكم نعرض ما نتفكر ونتدبر، يعني من خلال الحلقة الماضية يا شيخنا عن حول الحديث النبوي، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها والله إني لا يهون علي الموت أني رأيت بزوجة لي في الآخرة أو في الجنة، إن شاء الله أكون كتبته صح بإذن الله.
2: نعم.
1: فهل هي خاطرة بسيطة في هذا القول النبوي؟ وهي ربما من ولو من باب أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزوج المحب الودود لزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها هو أن يجعل من بعد موته سكينة وطمأنينة من بعد موته ليورث لها الرضا على الرضا بالله والتصبر بحبه صلى الله عليه وسلم والرضا بالجنة بعد الموت مع الحبيب الزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ليظل قلبها متعلقا به فياضا بحبه فإذا بها كذلك من كل قلبها فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان لقد نقلت لنا سيرة حبيبها نقلة حية بكل ما دار بينها وبينه صلى الله عليه وسلم بصيدا من الحب والمودة والصدق ولما لا وقد عاشت رضي الله تعالى عنها في قلبه ونفسه في حياته حتى إذا ماتت صارت عائشة في قلب كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته رضي الله تعالى عنها وقد خاب وخسر من سخط وتكبر وكذبها رضي الله عنها وما ذلك إلا كره وحقر عليها هذا والله أعلم جزاك الله خيرا للاستماع يا شيخنا وبارك الله فيك
0: أحسن الله إليك وبارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المسلمين وأن يجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات عافيفات وأن يجعلهن عالمات متعلمات متأدبات مع نساء النبي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول هذا الكلام أكرره هذا واحد من أصحاب النبي عبد الله ابن بدي ابن ورقاء لما جاء إلى عائشة يسألها من أبايع بعد عثمان يا أمه قالت عليك بعلي فلما خرجت يوم الجمل لقيها عبد الله بن بديل بن ورقاء وكلمها من وراء الهودج وهي على جملها يا أمه أتذكرين أنا عبد الله بن بديل بن ورقاء أتذكرين يوم أن سألتك من أبايع بعد عثمان فقلت علي فسكتت عائشة رضي الله عنها لأنها تعلم أنها ما خرجت لحرب علي إنما خرجت متأولة لقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومتأولة قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فوالله ما خرجت عائشة إلا للصلح وما خرجت إلا رجاء أن تحقن الدماء لمكانتها من رسول الله فقال لها الناس إذا خرجت ربما كف الله هذه الدماء وحسم الله هذا الخلاف فما خرجت إلا هذا وعاشت عائشة طيبة كما كانت طيبة وعاشت حميدة كما كانت حميدة وعاشت طاهرة عفيفة كما كانت طاهرة عفيفة واستمرت بعد علي في خلافة معاوية لا خلاف ولا اختلاف وإن أثار الناس كلاما بينها وبين معاوية لكن معاوية كما كان أصحاب النبي جميعا يعرفون لنساء النبي قدرهم ولعائشة بالذات منزلتها وقدرها رضي الله عنها وأرضاها وفي هذا الزمان في زمن معاوية اتسعت دولة الإسلام وأصبح الناس أكثر احتياجا إلى علمها عن ذي قبل لأنها في زمن الصحابة كان العلماء كثيرون كان العلماء كثيرين لكن أين هم الآن بعد موت عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيت عائشة وأراد الله لها أن تحيا هذا الزمان بعد موت النبي لتنقل إلى الأمة وإلى الناس هذا العلم النافع هذا الطهر المطهر من كلام خير النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عاشت عائشة بعد ذلك مع من جاء خليفة للمسلمين ليس لها هم إلا أن تبلغ العلم الذي بلغت وتربي نساء الأمة بل رجال الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاءت ساعة الفراق وآن أوان الوداع وحان أن يموت كل حي فكل حي لا بد له من أجل ولا بد له من منتهى كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بل قال ربنا لنبينا إنك ميت وإنهم ميتون جاء شهر رمضان من السنة الخامسة من السنة الثامنة والخمسين من هجرة خاتم النبيين سنة 58 هجرية، مرضت أم المؤمنين عائشة في شهر رمضان، واشتد بها المرض وجلست في بيتها والناس يستأذنون من الخارج ويسلمون عليها ويسألون عن حالها، لكن عائشة في حال آخر، لا تفكر في هذه الدنيا لأنها تعلم يقينا أن الدنيا زائلة وأنها هي زائلة عن الدنيا، كانت لا تفكر إلا في أن تلقى حبيبها. متى؟ متى؟ متى يأتي الأوان لتلقى عائشة رسول الله التي ظلت 50 سنة تنتظر هذه الساعة رضي الله عنها، بعد أن ملأ علمها الدنيا وأنارت قلوب العباد، ونامت عائشة على فراشها لا يتحرك لها حرام، وكان يقوم على خدمتها ذكوان مولاها، وكان يقوم على خدمتها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالت: ففي ذات يوم قال ذكوان لعائشة: هذا ابن عباس يستأذن ليدخل علي، وما كان أحد يدخل حجرة عائشة رضي الله عنها، بل من أراد أن يسلم أو يتكلم يسلم من بعيد من خارج الحجرة، ولكن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يدخل الحجرة على أم المؤمنين عائشة، فدخل ذكوان وقال لها إن ابن عباس يستأذن أو يطلب الإذن. قالت: دعوني من ابن عباس، فإنه يريد أن يدخل ليمدحني أو يزكيني، فدعوني من ابن عباس ومن تزكيته. فقال لها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر: يا أمه، هذا خير أبنائك، هذا ابن عباس ابن عم النبي، خير بنيك يا أمه. فقالت: إذن له إن شئت. فدخل ابن عباس عند عائشة وهي في خدرها، وجلس عند رأسها وقال: السلام عليك يا أمه، كيف أنت؟ قالت: بخير إن اتقيته. قال: يا أمه، إن الله عز وجل قد أكرمك ومن عليك، وما بينك وبيني أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تفارق الروح الجسد. يا أمه، أنت أحب نساء النبي إليه، ولم يتزوج بكرا غيرك، ونزلت براءتك تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، ولما خرجت بالقلادة وفقدتيها نزلت الرخصة لأمة رسول الله بالتيمم. يا أمه، أبشري أبشري والله بلقائك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنت أحب نسائه إليه، وكان لا يحب إلا طيبا. وتقول ويقول رضي الله عنه وأرضاه عن عائشة أم المؤمنين: والله لأنت السعيدة، وما سماك ربك سعيدة إلا من يوم ولدت، لأن السعادة تكتب للعبد وهو في بطن أمه. فقالت عائشة أم المؤمنين لعبد الله بن عباس لما قال هذا الكلام عنها، قالت: يا ابن عباس، فوالله الذي نفسي بيده إني أرجو أن أكون شجرة تسبح ربها، يا ليتني كنت نسيا منسيا. يا ابن عباس، دعنا من هذا المديح، دعنا من هذه التسكية، ليتني كنت نسيا منسيا. رضي الله عنك يا أمه، أنت تبكين من هول المطلع، تبكين من هول الموت، تبكين من لقاء ربك. بل يسألها ابن عباس: كيف أنت تقول بخير إن اتقيت، يعني إن كنت تقية كنت على خير، ومن التقي إن لم تكوني تقية يا أمه؟ ثم جاءت ليلة 17 من شهر رمضان، وخرجت روحها إلى باريها راضية مرضية، وسمع الصريخ في مدينة رسول الله، فسمعت أم سلمة الصريخ، قالت: ما هذا؟ قالوا: عائشة قد ماتت. فبكت أم سلمة رضي الله عنها وقالت: والله إن كانت لأحب الناس إلى رسول الله إلا أباها. بكتها أم سلمة وبكاها المسلمون، واجتمع الناس من العوالي من كل مكان. يقول عروة بن الزبير وقد أوصت رضي الله عنها ألا تتبع بنار ولا بقطيفة حمراء توضع تحتها، بل قالت: ادفنوني الليلة، لا تؤخروني إلى الفجر. وقالت: كنت قد أبكيت مكانا لي بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكني أحدثت بعده حدثا أو أحداثا، فادفنوني حيث يدفن المسلمون. أحدثت بعده، ندمت على صنيعها وتابت على خروجها إلى يوم الجمل، تابت وندمت وقالت: كنت قد أبقيت مكانا لي بجوار هؤلاء الثلاثة، ولكنها في نفسها ترى أنها لا تستحق، فقد أحدثت بعد رسول الله أحداثا، ادفنوني حيث يدفن المسلمون نساء النبي. فدفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاه، دفنت، لكنها والله ما ماتت، أو كأنها ما ماتت، نحن نراها ونشعر بها من أخبارها، كلما قرأنا حديثا من أحاديثها تذكرنا مكانتها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاه. ماتت وأمرت أن تدفن في ليلتها، فدفنوها بعد صلاة الوتر، بعد أن صلى المسلمون القيام، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبكاها المسلمون. يقول عروة بن الزبير: في يوم دفننا لعائشة نزل الناس بالخرق وهم يشعلون النيران من شدة الظلام، وخرجوا لدفن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ونزل في قبرها 5 من آل بيتها. نزل عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير، ونزل القاسم ابن محمد وعبد الله بن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، ونزل في قبرها أيضا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الذي كان يقوم على تمريضها عند مرضها، ونزلت عائشة قبرها وأسدل عليها التراب، وماتت كما مات رسول الله، وماتت كما يموت الجميع، لكن شتان بين ميتة وميتة، شتان بين منزل عائشة ومكانتها رضي الله عنها وأرضاها. ماتت الصديقة، ماتت العتيقة، ماتت حبيبة الحبيب، ماتت المبرأة، ماتت من نقرأ عنها ونترضى عنها، ماتت المعلمة المؤدبة، ماتت النموذج الأمثل للمرأة المسلمة، للبنت وللزوجة وللمعلمة وللمجاهدة وللداعية إلى الله عز وجل. ماتت القدوة والأسوة، وقد تعجلنا الكلام عنها فما وفيناها حقها يعلم الله، لكننا نرجو الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا وما تكلمنا في مناقب وفضائل أم المؤمنين عائشة شاهدا لنا جميعا لا شاهدا علينا. ومن استمع إلى هذه وشاهد هذه الحلقات مستوعبا إياها عاملا بما فيها محبا لآلها، من فعل ذلك كان ذلك في ميزان حسناته، وكان شافعا لنا عند ربنا لنلقى نبينا فيسقينا من يده شربة هنيئة. وإن كنا قد ودعنا عائشة اليوم، وإن كنا قد تركنا الكلام عن عائشة اليوم لنختم بهذا الختام المبارك الذي يأتي بعده شهر رمضان، فقد عاشت عائشة 66 سنة عمرها المبارك، 66 سنة رضي الله عنها وأرضاها، من أول يوم إلى آخر يوم ما ضيعت لحظة من عمرها. عمر مبارك، عمر طيب، عمر بذلته لله ولدين الله ولنصرة ولتعليم دين الله عز وجل، فرضي الله عنها وأرضاها وأعلى مكانها ومنزلتها. وأسأل ربي أن يلحقنا بها على ما ماتت عليه راضية مرضية. أيضا ماتت على التواضع، تقول: كنت قد أبقيت لنفسي مكانا مع الحبيب، لكني أدفن حيث يدفن المسلمون، فقد أحدثت بعده أحداث. أي أحداث يا عائشة رضي الله عنك وأرضاه، أي أحداث يا أماه، فوداع إلى أن نلقاه. سائلا رب ألا يحرمني وإياك رؤية نبينا كما حرمنا في الدنيا، نسأله ألا يحرمنا رؤيته في الآخرة، ونسأله تعالى أن نلقى أحبتنا من صحابة نبينا ونساء نبينا وآل بيت نبينا. وأسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وإن أراد بالقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا مبدلين ولا خزايا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سائلا ربي أن يجمعني بكم إن شاء الله خير وعافية. وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي أولادكم. ننظر إلى خصلة واحدة من خصال أم المؤمنين عائشة، هذه الخصلة هي حسن صنيعها وطيب قلبها وعلاقتها بأصحاب النبي. فربما يسأل سائل: لماذا الكلام كثر على عائشة؟ لأنها عائشة، لأنها أم المؤمنين، لأنها زوجة النبي، لأنها العالمة رضي الله عنها وأرضاها. فكان من اللازم أن نطيل في الكلام عنها، رغم أننا اقتصرنا واختصرنا وقتا طويلا من عمرها رضي الله عنها. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها. فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية، فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا. فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها، ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابن حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا كل يوم، أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا،
0: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: قال فما خطبكم أيها

ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبي

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم

0: هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى

ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من

ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك

تناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله.

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

إنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب

لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.

فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم

توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم

0: والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وللذين كفروا

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح

رحمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصر.

أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا

أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون

عافية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه.

ذراعا فاسلكوه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شيء.

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له

وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون

0: ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقد أضلوا

ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا.

تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم

أصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ثم نظر ثم عبس وبسر

البشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت.

التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما

والآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ

كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق

تمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

بسم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه.

0: الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والمرسلين

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الاقتصاد في الطاعة.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
1: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة التي نطوف فيها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: إخوة الإيمان، المخلصون هم أعظم الناس قدرا وأرفعهم عند الله منزلة وجاها. إنهم جنود مجهولون في الأرض، معروفون في السماء، لهم عند الله أكرم المنازل. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى للمخلصين الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. أولئك هم مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. إخوة الإيمان، لن يستقيم أمر الحياة ويعتدل ميزانها إلا إذا كانت أعمال الناس نابعة من نوايا خالصة وتحركها بواعث طيبة. حينئذ يعيش الناس في سلام آمنين. وإذا كان الرياء ملازما للعمل من أصله فهو عمل مردود على صاحبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي أيضا: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فيه. يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقولوا هذا لله والرحم، إنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء.
1: لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداماً.

0: سجدا وقياما.
1: إخوة الإيمان، صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد به وجه الله، وأريد أن يقع موقفي. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.

0: وتبقى المعاصي والذنوب كما فيها.
1: إخوة الإيمان، من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
0: إلهي، تحملنا ذنوبا عظيما.

اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوف لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي فيه غيرك.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة. سلام عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيتنا من جنبات طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، حيث ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نتواصل معا إخوة الإيمان والإسلام مع ذكر الله، مع الدعاء، مع الخشوع، مع الخضوع، مع الاستهلال بآيات الذكر الحكيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام نستهل وكالمعتاد بالطيب المطيب بكتاب الله تبارك وتعالى. نفتح المصاحف على سورة يوسف، تحديدا من الآية رقم 30، ننصت خاشعين مستهلين لقاءنا هذا بالاستماع للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية العطرة التي استهل بها القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة لقاء الفجر، الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في الفجر سنابل أنوار للعين، سنم بالأذكار وتجل أعظم، ما أحلى هذا سل تعطى من الباري، لا تخشى البرد ولا حرا، قم واشهد عفو الغفار، قم سبح ردد في حب، الفجر سنابل أنوار. مع سنبلة يتواصل بأنوارها هذا النور الساري، حتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر، مع المبتهل الشيخ حسن قاسم نعيش

0: நிற்கிற
1: ஜன்னத்திரு

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
1: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সাইহাতুল হক, নিদাউল ইয়াকিন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সাইহাতুন নাসর ওয়াল ফাতহিল মুবিন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, দাইমান আল্লাহু আকবার, নাকুলুহা কুল ওয়াক্তিন কুল হিন, আল্লাহুম্মা রাব্বানা রাব্ব হাযিহি আদ-দাওয়াতিত তাম্মা ওয়াস সালাতিল কায়িমা, আতি সাইয়িদানা মুহাম্মাদান আল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদিলা ওয়াদ দারাজাতা আল আলিয়াতা আর-রাফিআ, وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بصوت المبتهل الشيخ حسن قاسم بعد ابتهال طيب رائع في فيض كتاب الله عز وجل في القرآن الذي هو الراحة والسعادة والعصمة والأمن والأمان والسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حقا في فيض القرآن الخير ونعيم يسكنه البر، يا خير القارئ آيات هو يرقى يعلوه القدر، ما أعظم أن يستمر الإنسان على تلاوة كتاب الله عز وجل، ما أعظم أن نلتزم الاستماع لآيات الله عز وجل، ما أعظم أن نتفهم آيات كتاب الله عز وجل، ففي ذلك الصلاح والفلاح والنجاح. فالقرآن فيه أسمى وأجل ما يرتقى به حضاريا ودينيا ودنيويا، فاللهم لا تحرمنا تلاوته وفهمه والخشوع عند سماعه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هكذا قالها صلى الله عليه وسلم، الذي قال أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة المؤمنون، الآن فرغ الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين من أداء ركعتي السنة، وها هم الآن في تعطش عظيم للاستماع والاستمتاع بآيات من الذكر الحكيم، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش دقائق مع القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: استقيموا وارحمكم الله، استقيموا واعتدلوا، واعلموا أنكم وقوف بين يدي الله سبحانه، استقبلوه في خشوع وخضوع. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: ربنا لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. ربنا لك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على الإيمان، ولك

اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه يا مولانا في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا

قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. يا عالم بالسر منا لا تكشف

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الدكتور الأمير البرعي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن الكريم القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ومن أسرة المبتهلين المبتهل الشيخ حسن قاسم. طابت أوقاتكم، كنا معكم فريق عمل هذا اللقاء الإذاعي الخارجي الديني، مهندس الصوت علاء مصطفى، وكان معه صابر عبد الله، لهما كل الشكر. أيضا للزميل محمد جمعة سليمان التحية والشكر. لكم أيضا كل مستمعين الكرام كل الشكر، وأطيب الدعوات بالتواصل الدائم بذكر الله عز وجل. كنت معكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعين الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، اقتضت حكمة الله البالغة أن يجعل الإنسان مكلفا مختارا. قال جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل آدم عليه السلام الأمانة، وابتلاه الله عز وجل هو وذريته بالأمر والنهي، ووعده بالثواب العظيم إن هو أطاع، وهدده بجحيم النيران إن هو عصى. وهذا واضح بجلاء في قصة الأبوين الكريمين آدم وحواء. الله عز وجل خلق آدم وخلق حواء وأسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا حيث شاء من الجنة رغدا، ونهاهما من الاقتراب من شجرة المحنة، من شجرة الفتنة، من شجرة الابتلاء. قال الله جل جلاله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وهذه سنة الله عز وجل الماضية في ذرية آدم. الله جل جلاله يبتلينا بالأمر وبالنهي. قال جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة به يا رب ليبلوكم. ما دمنا على هذه الأرض، ما دامت أرواحنا تدب في أوصالنا، ما دامت دمانا تنطلق في عروقنا، ما دمنا في هذه الحياة فنحن في دار المحنة، دار الابتلاء، دار الفتنة. الله جل جلاله ابتلانا بالأمر والنهي، ووعد أهل الطاعة بالجنات، وهدد أهل المعصية بالنيران المستعرات. فاللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الذين ينتهون عما نهيت عنه ويقفون عند حدودك. برحمتك يا أرحم الراحمين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين. ولما كان اجتناب النهي أشد من فعل الأمر، وجب علينا أن نتكلم عن المناهي الشرعية. اجتناب النهي أشد من فعل الأمر، نعم، لأن الشرع لم يرخص لنا باجتناب نهي دون نهي، بل أمرنا أن نجتنب جميع النهي. أما في الأوامر فإن الشرع قد أمرنا أن نأتي منها على قدر الاستطاعة. دل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لاحظ هذا الحديث دلالة قاطعة على أن اجتناب النواهي أشد
من فعل الأوامر. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك قال غير واحد من السلف: إن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، أما اجتناب النواهي فلا يفعلها إلا صديق. وصدقوا والله. ممكن نجد إنسان فاجر يفعل بعض أعمال البر، طبعا راقصة تحج كل عام، راقصة تعمل مائدة الرحمن، إنسان امتلأ بطنه من الفوائد الربوية وينفق على المساكين. ممكن نجد فجار يعملون بعض أعمال البر، أما اجتناب الحرام، أما اجتناب النواهي، أما اجتناب المعاصي فلا يفعلها إلا صديق. ويشهد لهذا المعنى أيضا هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن عساكر، وهو صحيح بطرقه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن لمن يعمل بهن. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن. أنت بتتعلم العلم الشرعي ليه؟ الأصل أنك تتعلم لتعمل، ولا تتعلم حتى تنتفش علينا بعضلاتك العلمية حتى تماري وتجادل؟ لا، أنا أحفظ القرآن لأعمل، أتعلم العلم لأعمل. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن لمن يعمل بهن. قال أبو هريرة طالب العلم النابغ الحريص، قال: فقلت أنا يا رسول الله، أنا. فأخذ بيدي وعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب. دل هذا الحديث على أن كمال العبودية في اجتناب ما نهى الله عنه مما سبق. سنتكلم في سلسلة طويلة تحت عنوان ولا تقربوا، أنا سميتها بداية المناهي الشرعية، واقترح علي دينمو هذه القناة أخويا الشيخ محمود حسان، قال نسميها ولا تقربوا. أنا أخاف إن الناس يعرفوا أن عنوان البرنامج ولا تقربوا فلا يقربوا البرنامج. لا يا أخوانا، لا تقربوا هذه البلايا وهذه الكوارث وهذه المصيبات حتى ننجو من ذل الدنيا ومن عذاب الآخرة. أعبد الناس من؟ من اجتنب الحرام. اجتناب النهي أشد من فعل الأمر. سيدنا حذيفة بن اليمان كان يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقديما قالوا: الوقاية خير من العلاج. وقال شاعرهم أيضا: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. يبقى السلسلة تحت عنوان ولا تقربوا، موضوعها المناهي الشرعي، وهي سلسلة عظيمة إن شاء الله أتكلم فيها عن كل الدين. ستجدون حلقات في العقيدة، وأخرى في العبادات، وأخرى في الأخلاق، وأخرى في الآداب، وأخرى في السلوكيات، تشمل كل الدين
لأن جل الدين جله أمر ونهي، افعل لا تفعل، واجتناب النهي أشد من فعل الأمر. ولذلك أعددت هذه السلسلة الطويلة حتى نلقى الله عز وجل بحسنات كالجبال لا تخدشها سيئات، ولا تذهب ببركتها معاصي ماحقات. وأسأل المولى جل جلاله الثبات والسداد والرشاد، وما توفيقي إلا بالله. إخوتي في الله، لو طرحت على حضراتكم سؤالا واحدا فقلت ما هو أعظم ما أمر الله به وأشد ما نهى الله عنه؟ إيه أعظم أمر أمر الله به وأعظم نهي نهى الله عنه؟ لأجابني كل من كان في قلبه شقشقة من علم بقوله إن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. النهي الأعظم الشرك. من غير المعقول أن نتكلم عن المناهي الشرعية حتى لا نقربها ولا نبتدئ بالنهي عن الشرك، وهو أعظم ما نهى عنه الله. قال الله جل جلاله وهو ينهى عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله جل جلاله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أعظم أمر وهذا أعظم نهي. قال جل جلاله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تبارك وتعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. حكى ربنا نصيحة لقمان وموعظة لقمان لولده في قرآنه، فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. يبقى أعظم ما نهى الله عنه الشرك. وهذه بعض الآيات، وإلا فالآيات كثيرة. أما السنة ففيها الكثير والكثير، دلائل كثيرة تثبت أن أعظم ما نهى النبي عنه هو الشرك. منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات يعني مهلكات تذهب بصاحبها إلى جهنم إلى الجحيم. اجتنبوا السبع الموبقات، فجاء على رأسها بالشرك. اوعى تقع في الشرك سيهلكك، سيجعلك من أهل الذل في الدنيا ومن أهل العذاب في الآخرة. أشفق على نفسك يا مسكين، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات، المحصنة هنا يعني العفيفة. إياك أن تخوض بلسانك في عرض امرأة مسلمة، لا تهلك نفسك يا مسكين. قذف المحصنات العفيفات يعني المؤمنات الغافلات، يعني عن الفاحشة، مش بتاعة قنع ولا دعر ولا زنا ولا بغاء، لا تعرف قدين
ولا تعرف بغاء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، كذا أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أكبر؟ وفي رواية: أعظم. أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: الشرك بالله. قلت: ثم أي؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، في الرواية التي معنا. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. العرب زمان كان بعضهم يقتل البنات خشية العار، وبعضهم يقتل البنات والذكور خشية الإقتار، مش فلوس. وربنا نهى عن الفعلتين، قال مرة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر متحقق، وقال في آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هو مستور الحال الآن يقول لك: هخلف عيلين كمان، هجيب لهم جزم منين وهدوم منين وهعلمهم إزاي. ربنا نهى عن هاتين الجريمتين. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله، أفيخلق ربنا ويعبد سواه؟ قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. مرته حبلت، لا لا سقطي، أجهدي نفسك، كفاية ولد وبنت، أسرة صغيرة حياة أفضل، انظر حولك، أجهدي نفسك، مع أنه بيأتي برزقك، نحن نرزقهم وإياكم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. يا قمة الإجرام، واحد يزني بزوجة جاره، يزني بامرأة جاره، ده الزنا بزوجة الجار تساوي 10 جرائم زنا. اللي يزني بواحدة قريبته كأنه زنى 10 مرات، اللي يزني بامرأة جاره أو ببنت جاره أو بأخت جاره كأنه زنى 10 مرات. اسمع بهذا الحديث الذي راه أحمد والطبراني ورواته الثقات واللفظ لأحمد، عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ماذا تقولون في الزنا؟ قالوا: الزنا حرام، حرمه الله وحرمه رسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر علي من أن يزني بامرأة جار. من أكبر الكبائر انتهكت حق الإسلام وانتهكت حق الجوار، تجارك لو كافر له عليك حق. جار إيه ده؟ الذي يخبب زوجة الجار على زوجها، بيشاغل بنت جاره، يريد أن يهتك عرض الجار، يريد أن يفتن أخت الجار، أي جوار؟ ده الكفار من العرب كانوا عارفين حق الجوار. عنترة بن شداد الكافر كان عارف يعني إيه جوار، يقول في شعره: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. فعنترة بن شداد الكافر عارف حق الجوار، وانت يا مسلم تزني بزوجة الجار، تشاغل بنت الجار، تشاغل أخت الجار، أي جوار؟ أي جوار؟ قال ابن مسعود: أي الذنب أكبر؟ قال النبي: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فنزل القرآن يصدق كلام النبي في سورة الفرقان، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثامة الآية. كذا أخرج الإمام أحمد في المسند والحديث حسن لغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، ونهب المؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. كذا أخرج ابن ماجة وأحمد والطبراني في الكبير، والحديث حسن صحيح وله شواهد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذه نصوص في القرآن والسنة كلها ينطلق في مضمار واحد، كلها ينهى عن الشرك بالله عز وجل. طيب، ما هو الشرك؟ وما هي مضار الشرك؟ وما هي الأسباب التي أوقعت ملايين الناس قديما وحديثا في الشرك بالله؟ ما هي أضرار الشرك؟ الشرك هو أكبر الكبائر، هو أظلم الظلم، هو الذنب الذي لا يغفر، كم فيه من بلايا، وكم جر على أهله من مصيبات وويلات وكوارث في الدنيا والآخرة. ريت إخواني وأحبابي من الذين يتابعون يكتبون الآن: مفاسد الشرك، أضرار الشرك على العبد في الدنيا والآخرة. الضرر الأول: الشرك يتسبب في حرمان العبد من الجنة والخلود في النار. المشرك ما هو شايف الجنة ولن يخرج من النار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله ما هو شايف الجنة، والله ما هو خارج من النار. النار يا أخوان، النار التي حذرنا الله منها فقال: فأنذرتكم نارا تلظى تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. النار التي تعدل نيران الدنيا 70، النار التي ملأت قلوب الصادقين خوفا وفزعا، فإذ بهم يتضرعون إلى ربهم في لياليهم بقولهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة. أسوأ مكان يستقر فيه الإنسان، أسوأ مقام يستقر فيه الإنسان. المشرك سيخلد في جهنم، المشرك لن يرى الجنة. روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، وكذا البخاري في كتاب الجنائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى أعظم مفسدة من مفاسد الشرك الخلود في النار والحرمان من الجنة. المفسدة الثانية: إحباط العمل. مهما فعل المشرك من أعمال فيها خير، والله ما تنفعه في الآخر، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوش حاجة. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله
وهو في الآخرة من الخاسرين، بل قد بلغ هذا التهديد ذروته، فهدد النبي به الأمة في شخص النبي. الله هدد به الأمة في شخص النبي. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ربنا بيهدد النبي يقول لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أخرج الترمذي في السنن، والحديث حسن بشواهده، وله شاهد عند مسلم وعند ابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ليوم القيامة، نادى مناد: من كان قد أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه عنده، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. هل سمعتم إخوتي في الله عن عبد الله بن جدعان؟ ابن جدعان كان ينصف المظلوم، صاحب دار الندوة، ابن جدعان صاحب حلف الفضول، كان ينصف المظلومة، كان يطعم الجياع، كان يأخذ بيد المساكين. كان لابن جدعان جفنة يرقى إليها بسلم، حكوا أن طفلا غرق فيها، كان عامل جفنة قصعة الضيوف تأكل فيها قد حمام السباحة كده، يطلعوا لها بسلم، عيل غرق فيها. قد يبدو هذا عجيب، لا مش عجيب ولا حاجة. سيدنا سليمان كان له ما هو أعظم من هذا، والكلام في القرآن. كان لسليمان قدور راسيات، القدر من كبره وثقله ثابت، وكانت له جفان كالجواب، جفان جمع جفنة، قصعة قد حمام السباح، كالجواب قد الحوض. ابن جدعان كان كده برضه، عامل مكان يتحط في الأكل للضيوف جفنة يرقى لها بسلم. قد إيه دي؟ غرق فيها صبي من أطفال العرب، من صبيان العرب. على هذه الأعمال الجميلة مات كافرا ولم يسلم. ثم أمك عائشة رضي الله عنها تقول مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المساكين، فهل ذاك نافعه؟ قال النبي: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مهما فعلت من خصال البر، لو كنت على الشرك كل ده هباء ملوش لازم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، دليلة يعني، عاملة ناصبة، صلوا كتير وحجوا كتير وأطعموا الجياع كتير وعملوا أعمال خير كتير، والنتيجة تصلى نارا حامية، لأنهم كانوا في الشرك، لم يؤدوا العمل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة سنرى أعمال خاسرة وأعمال رابحة. اللهم ربح أعمالنا يا رب، واجعلها كلها صالحة ولك وحدك خالصة، اللهم آمين. مما سبق يتبين جهل البعض، الذين إذا رأوا في غير مسلم خلقا جميلا قالوا إن فلان أحسن من فلان المسلم. واحد مثلا مصاحب واحد يهودي، واليهودي ده مواعيده تمام وشغله تمام وعنده أمانة، يقول والله ده فلان اليهودي أحسن منك. غلط، كل أعمال المشرك ليس لها قيمة. مفيش حد أحسن ممن وحد ربه ولم يشرك بربه. بنسمع كلام غريب، يقول لك فلان اللي اخترع البنج له الجنة، ده عمل اختراع عظيم جدا، البنج ده في الجنة ونعمها.
الجنة ازاي ان كان عاش كافر ومات كافر؟ وربنا قال للنبي لئن اشركت ليحبطن عملك. فمن مفاسد الشرك الخلود في النار، الحرمان من الجنة، هبوط العمل. أربعة، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. لو واحد مسلم مات على التوحيد، مات مسلم بس كان بيأكل الحرام وكان مغتاب وكان نمام وكان وكان عمل ذنوب قد الجبال، بس مات على التوحيد، في الجنة هو أم في النار؟ أهل السنة يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الله. يعني ممكن ربنا يغفر له في الآخرة؟ أيوة، من أسماء ربنا العفو. هو العفو معناه إيه؟ إن إنسان يفعل شيء يستحق عليه العقاب ثم يتجاوز من يملك عقابه عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. إنما لو مات على الشرك ده في النار قطعا. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. روى أبو داود في الفتن والملاحم، والحديث صححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. خمسة، من مفاسد الشرك أنه أظلم الظلم. كان النبي قال فيما رواه مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فما بالك بأظلم الظلم. أظلم الظلم. سيدنا لقمان بيقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليه ربنا سمى الشرك ظلم؟ لأن الظلم معناه وضع الأشياء في غير موضعها السليم. والمشرك وضع العبادة لمن لا يستأهلها، الله يخلقه وهو يعبد غير الله. هل هناك أشنع أو أبشع أو أفظع ممن سوى المخلوق من التراب بخالق الرقاب؟ في أظلم ممن سوى الفقير الناقص من كل الوجوه بالإله الكامل من كل الوجوه؟ هذا من أظلم الظلم. من مفاسد الشرك أن المشرك محروم من شفاعة النبي الخاصة في الآخرة. روى البخاري في كتاب الدعوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. طيب واللي مات وهو يشرك بالله شيئا محروم من شفاعة النبي، محروم منها. اللهم أحينا على التوحيد واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. سابعا، من أضرار الشرك أن المشرك محروم من استغفار المؤمنين والمؤمنات له بعد موته. واحد مات مشرك، ربنا قال لنا اوعوا تستغفروا له، حتى لو كان قريبنا وحبيبنا، حتى لو قريبكم. أبو طالب مات على الشرك، قدم أبو طالب للإسلام الكثير والكثير، لكنه ما عمل هذا لله، بل فعله حمية وعصبية كرامة لابن أخيه. مات مشركا فاستغفر له النبي من بعد موته، فنزل القرآن ينهى النبي عن الاستغفار لأبي طالب لأنه مات على الشرك. يحرمك من استغفار المؤمنين والمسلمين لك من بعد موتك. قال الله تعالى
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثامنا، من أضرار الشرك أنه مبعث الخوف والرعب. أي واحد مشرك بربنا جبان ندب خواف. فكما أن التوحيد مصدر الأمن والأمان، فالشرك مصدر الخوف والرعب. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسر النبي لفظ الظلم في هذه الآية بأن معناها الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب مين يا رب؟ كملوا الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يبقى التوحيد مصدر الأمن. أمال الشرك؟ الشرك بالله مصدر الخوف. المشرك خايف من كل حاجة، تجده يتشائم، يفتح الصبح الجورنال، حظك اليوم، فيأتيك خبر لا يصدق، يقول والله ما أنا رايح الشغل، يخرج من البيت يسمع نباح كلب، يشوف قطة سوداء، يشوف حادثة، والله ما أنا رايح، خايف. الشرك مصدر الخوف، مصدر الرعب، مصدر الجبن، خايف من الحسد. سمع نعاب الغراب، نعب الغراب، أم أوي أوقت، أم أوي أوقت، خايف. الشرك يجيب رعب، يجيب خوف. خايف من الجن، لك المرأة عليها عفريت وذهبنا بها إلى طال من الضلال، قال عشان ترضى عنها الأسياد لازم نذبح لها خروف أم يتيمة، عشان الأسياد بيسموا الشياطين أسياد، خايفين من الجن كفعل العرب قبل الإسلام. العرب قبل الإسلام كانوا إذا نزلوا واديا صرخ واحد فيهم: نعوذ بكبير هذا الوادي من الجن، من سفهاء قومه من الجن، من أن يؤذوننا في أموالنا أو أنفسنا أو أولادنا. فكانت الجن تلعب بهم الكرة. قال الله تعالى حاكيا كلام الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الخوف مصدر، الخوف سبب الشرك، من أعظم أسباب القلق والرعب والخوف الشرك. التوحيد مصدر للأمان، والشرك بالله مصدر للخوف. واحد يفعل فعل تقول احلف بالله، يقول لك والله العظيم ما فعل، يقول له طيب احلف بالبدوي وهذا لا يجوز، يقول لك لا يا عم، هو على أتم الاستعداد لأن يقسم بربه كذبا، ولا يكذب في صاحب ضريح ميت كذبا. طب ليه كده؟ يقول لك ربنا غفور رحيم، إنما ده اسمه العطاب يا عم، هيخرب بيت. الشرك يجيب خوف، يجيب رعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. امرأة وضعت، يدخل عليها زوجها وقد حلق رأسه، دخل عليها بلحمة ببلح أحمر، بسمك، بذهب، ارجع. البنت كده لا يدر لها اللبن، خايف. هو الشرك كده دايما. المشرك ملآن بالرعب، ملآن بالجب، ملآن بالخوف، لا ثقة له في الله ولا توكل له على الله، ويحيا دائما في قلق ورعب وهم. كما قال ربنا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. سبب الرعب الشرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وإحنا زمان يوم أن كانت الأمة كلها على التوحيد الخالص كنا ننصر بالرعب. كان اليهود يخافون منا أكثر من خوفهم من الله. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. كنا أسود، وساعة أن وقعنا في خوارم العقيدة
وتمرغنا في هذه الشركيات بجهل أو بعلم، صرنا نخاف حتى من الفئران، وتطاول علينا كل كلاب الأرض، كنا أسودا، ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. تاسعا، من أضرار الشرك أنه يجلب المهانة للإنسان. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه وجعله سيدا على هذه الأرض، فذهب الإنسان وأشرك بالله فأهان نفسه، ومن يهن الله فما له من مكرم. أي إهانة لإنسان. أسجد الله لأبيه الأول الملائكة، فذهب يعبد بقرة خلقها الله له وسخرها له. لحد اللحظة دي يا أخوانا، إلى الآن في ملايين الناس بتعبد بقر. وكان غاندي يقول إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. الشرك بالله إهانة. إنسان خلقه الله وأكرمه وجعله سيد على هذا الكون وسلطه على ما في الأرض، وذهب يهين نفسه فعبد حجر. لحد اللحظة دي في مئات الملايين بيعبدوا أصنام، بيعبدوا بوذا، في معابد في الهند بتعبد الفئران ويقدمون للفئران التحف والألطاف والهدايا. في ناس لحد اللحظة دي بتعبد حشرات، في معابد فيها تماثيل تعبد فيها أشياء أستحي أن أنطق بها. إلى هذه اللحظة، أي إهانة. الله ينادي فينا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الشرك إهانة، الشرك ضياع، المشرك بالله ضايع، نفس ممزقة. أعلى نسب انتحار في العالم فين؟ في بلاد المشركين، النرويج، السويد، أمريكا، أوروبا، أغنى بلاد الأرض فيها أعلى نسب الانتحار، ممزقون نفسيا. التوحيد راح، عارف لماذا خلق، المطلوب مني، لو أطعت ماذا أعد ربي، لو عصيت بماذا هددني ربي، مطمئن. إنما المشرك ضايع. اسمع إلى هذا المثل، قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. واحد له سيد واحد يأمره بأمر واحد وينهاه بنهي واحد، واحد له 20 سيد، هذا يقول اذهب وهذا يقول تعالى، هذا يقول قم وهذا يقول اقعد، متشاكسون. أيهما مثلا؟ من له سيد واحد؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. الشرك ضياع، الشرك حيرة، الشرك قلق. اسمع إلى الشاعر المشرك إيليا أبو ماضي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقا؟ لست أدري. المشرك كده يطلب البركة من صنم، واحد ظلمه يكنس ضريح فلانة، واحد قبأ له خبيئة يذهب إلى الكاهن ليطلب منه الغيب، يطلب البركة من صنم، ويطلب دفع الضر من صنم، ويطلب قلب الخير من صنم. ضايع، ممزق. أخيرا، الشرك جو تشيع فيه الخرافة. المشرك عقله في أجازة، وكل مشرك وهو داخل النار هيعترف إنه كان أحمق، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. خرافات تشيع بين القبوريين، تشيع عند الشيعة. قال الكوثري: إن أرض الشام تحرسها من الآفات والبلايا 4 من الأولياء يتصرفون في الكون من قبورهم. وقال غيره: إن ضريح علي الروبي في الفيوم أنقذ المدينة من الدمار في الحرب العالمية، فببركته كانت القنابل تتحول إلى البحر. وقال غيره: إن كبار الأولياء أهدوا لعرابي 3 مدافع يضرب بهم الإنجليز في الحرب،
وقال غيره إن البدوي هو الركن المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. الشرك جو تشيع فيه الخرافة. وأخيرا من أضرار الشرك إن الشرك بيهدر الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. اللي يرتد يبقى لولي الأمر إن يحكم عليه بالإعدام. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلولي الأمر أن يحكم بإعدام من وقع في الشرك. يا عباد الله، هذه مقدمة تكلمنا فيها عن النهي الأعظم، وسردنا الأدلة من القرآن ومن السنة، وبينا أضرار الشرك على العبد في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله الحديث بقية في يوم الأربعاء القادم، وفي نفس الموعد نتكلم فنعرف ما هو الشرك لغة واصطلاحا، وما هي الأسباب التي أفضت بوقوع الناس قديما وحديثا في الشرك بالله. وستكون حلقة غاية في الأهمية، فتنبهوا لها وليبلغ الحاضر الغائب. والشكر لله أولا وآخرة أن هيأ لنا قناة الرحمة، ثم الشكر بعد لفضيلة الشيخ الغالي العزيز أستاذنا الشيخ محمد حسان، والأخ الفاضل أستاذ محمود حسان. الله عز وجل أن يجعل كل هذا العمل في ميزان حسناتهم هم وكل من شارك في هذه القناة، وكل من شاهد هذه القناة، وكل من دعم هذه القناة، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

0: عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمع.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أصدق من الله حديثا. يعني لا أحد أصدق من الله في الحديث. وأصدق قلنا إنها جاءت أفعل تفضيل، لا لأن الصدق مقولة بالتشديق ففيه صدق وفيه صدق أصدق، بل الصدق واحد لأنه مطابقة النسبة الكلامية للواقع، ولكن أصدق هنا لكثرة الحديث الذي حدثنا الله به عما نشهد من عالم الملك وعما لا نشهد من عالم الملكوت. فإن تحدث الناس فإنما يتحدثون في عالم الملك الذي يدركونه بحواسهم، ولكن الله إذا حدثنا حدثنا عن عالم الملكوت، فكأن الله أصدق حديث لأنه أكثر من حدث. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما لكم في المنافقين فئتين. فما لكم، احنا قلنا كل جملة سبقتها فاء يبقى لازم فيه سبب وفيه مسبب، فيه علة وفيه معلول، فيه مقدمة وفيه نتيجة. كل الأشياء التي تكلم الحق عنها سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمشروعية القتال للمؤمنين ليحملوا المنهج إلى الناس ويكون الناس بعد سماعهم المنهج أحرار فيما يختارون. إذن فالقتال لم يشرع لفرض منهج، وإنما شرع ليفرض حرية اختيار المنهج، بدليل أن الله يقول لا إكراه في الدين. وما دام لا إكراه في الدين يبقى ما بنفرضش دين، إنما فقط الإسلام جاء ليفرض حرية الاختيار في الدين. فالقوة التي تعوق حرية اختيار الفرد لدينه يقف الإسلام أمامها ويترك الناس أحرارا يعتنقون من الدين ما يشاءون، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام بالسيف ظل فيها بعض القوم على ديانتهم. فلو أن القتال شرع لفرض دين لما وجد في بلد مفتوح بالسيف واحد على غير دين الإسلام. بعد أن تكلم الحق عن القتال وهو إلى آخره، أنه وقاتل وحدك في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك وإلى آخره، شرع الحق سبحانه وتعالى قضية استفهامية هنا فيها معنى الإنكار وفيها معنى التوبيخ، وذلك شائع في كل الأساليب التي تتفق معها في القرآن الكريم. فإذا سمعت كلمة فما لك لا تفعل كذا، ما لك لا تفعل كذا، فكأن قياس العقل يقتضي أن تفعل. العجيب انك ما فعلتش، يبقى لا يمكن ان ياتي هذا الاسلوب الا اذا كان الاسلوب يستنكر انك لم تاتي بشيء. ما لك لا تذاكر وقد قرب الامتحان، فكان منطق العقل يفرض عليك ان كنت قد اهملت في بقيه العام فما كان يصح لك ان تهمل الان. اذن في قياس عقل، فكأن التشريع والقرآن يخاطب المؤمنين بأن لا يقبلوا على أي فعل إلا بعد ترجيح الاختيار فيه بالحجة القائمة عليه. إنما تعمل أي عمل كده بدون ما تفكر فيه ليه عملته، وتترك أي عمل دون أن تفكر لماذا لم تعمل، فكأن أسلوب فما له وفما له يجي مثلا أولاد سيدنا يعقوب قالوا إيه؟ ما لك لا تأمن على يوسف. يعني إيه ما لك لا تأمن على يوسف؟ يعني أي حجة لك يا أبانا في أن تحرمنا من أننا نكون مأمونين على يوسف نستصحبه في خروجنا؟ فكأن القياس عندهم إيه؟ إنهم هم إخوة وإنهم عصبة وما يصحش أبوهم يخاف على يوسف من مين؟ لا منهم ولا من شيء آخر يأتي ليعمل في يوسف أي عمل يكرهه لأنهم عصبة، يعني جماعة كتير. يبقى إذن كلمة فما لك أيه؟ فما لهم لا يؤمنون، كأن القياس يقتضي أن يؤمنوا. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله، كأن القياس أنهم يعملوا إيه؟ أنهم ما يعرضوش عن التذكرة. إذن فأسلوب فما له وفما لك وفما لهم وفما لكم كله يدل على أن عمل المؤمن يجب أن يستقبل أولا بترجيح ما يصنع أو بترجيح ما لا يصنع. أما أن يفعل الأفعال كده جزافا بدون تفكير في حيثيات فعلها أو في حيثيات عدم فعلها، يقول له دي مش شغلة العاقلين. يبقى عمل العاقل إيه؟ أنه قبل أن يقبل على الفعل يشوف البديلات اللي العقل يختار به. أنت هتلعب وبعد ما تلعب تسقط، وبعد ما تسقط تبقى صعلوك. طيب انت تجتهد لانك بعد ما تجتهد تنجح، وبعد ما تنجح تبقى انسان مرموق في الدولة. الله، اذا يوازن ايه؟ انا بريح نفسي الان عشان لا اصبح الصباح وانا مجد في دروسي وعايز انام، نقول له لا انا بتعب علشان كذا. الله، يبقى اذا كل عمل من الاعمال ايه؟ يجب ان يقارن اولا بالنتيجة التي يأتي بها وبترجيح الفعل على الترك. هنا بقى الآية يقول ايه؟ فما لكم في المنافقين فئتين. على هذا القياس كأن القياس كان يقتضي ايه؟ ان لا نكون في المنافقين فئتين، بل يجب اننا نكون ايه؟ فئة واحدة. فكأن منطق العقل ان كنتم تعرضوا المسألة فتجدوها ما يصحش لانكم تكونوا فئة ايه؟ فئة واحدة. نقول له فئة واحدة، ده كلمة فئة دي يعني جماعة، وجماعة يبقى ايه؟ افراد انضموا الى بعضهم. وما دام الافراد انضموا الى بعضهم وهم افراد مختلفين، كل واحد يبقى له هوى وكل واحد يبقى له ايه؟ رأي. فكيف نجمعهم على ان يكونوا فئة واحدة؟ نقول له ما يبقوش على فئة واحدة الا ان كان هؤلاء المتفرقين كافراد يجمعهم هوى واحد، هو هوى الايه؟ هو هوى الدين. ولذلك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن اللي بيخلوهم يختلفوا إيه؟ إن كل واحد بيبقى له إيه؟ يبقى له هوا. طب هم إيه حكاية المنافقين وفئتين؟ وكلمة فئة يجب أن نعرف أنها الجماعة، بس مش مطلق جماعة. يعني ما تقولش على جماعة ماشيين في الشارع يجمعهم مكان وزمان ولكن لا يجمعهم هدف ولا غاية، ما تقولش عليهم فئة. ده ناس كده ماشيين في الشارع، هم صحيح كتير وماشيين كلهم، انما ما يجمعهمش ايه؟ ما يجمعهمش هذا، انما جماعه مجتمعين لهدف نقوم نقول عليهم ايه؟ ليش معنى خصت بفئه وبطائفه؟ فئه وطائفه. قال لك لان معنى فئه يفيئون الى بعض في الامر الواحد اللي جميعهم، وطائفه يطوفون حول شيء ايه؟ هو شيء واحد. مفهوم الكلام كده على الاول؟ ادي فئه. طيب ما دام بقى فما لكم في المنافقين فئتين، نقول لهم نزهوا عقولكم ان تكونوا في الامر الواحد لكم رايين، وخصوصا اذا كنتم مجتمعين على الايمان باله واحد ومنهج واحد. فما لكم في المنافقين فئتين. طب المنافقين هم ايه بقى؟ اما قال لك احنا قلنا زمان ان المنافقين كل المعنويات يؤخذ لها اسماء من الحسيات، لأن الإدراك الحسي هو أول وسيلة في إدراك للقلب، وبعدين تيجي المعاني. يبقى الأول الإيه؟ الأمر الإيه؟ الحسي. فلما نيجي لكلمة منافقين نقول لها مأخوذة من أمر حسي كان يشهده العرب في بيئته، ايه الامر الحسي؟ في حاجة اسمها اليربوع، حيوان كده زي الفار وزي الضب وبتاع. اسمه ايه؟ اليربوع. اليربوع ده مشهور بالايه؟ بالخداع والمكر، يقوم يخاف من الحيوانات اللي تيجي تهاجمه، يقوم يعمل له جحرين او جحور متعددة، ويجي قدام اللي عايز يعمله فريسة وينفذ من ايه؟ من جحر. يقوم دوك هيستناه على مين؟ يروح هو عامل له جحر ثاني كده وخارج منه وسايبه واقف. الله، يبقى كأنه عامل له منافذ، كأنه بيخادع، بيعمل شيء ونقيض الشيء، يعمل شيء يدخل فيه انما بيعمل شيء كمان يخرج منه. كذلك المنافق. احنا قلنا ان المسائل الايمانية والعقدية بيمر عليه مؤمن

هذه المنافق. القضية برضو كانت كده، في جماعة حينما رأوا انتصار المسلمين في غزوة بدر قال لك الريح في جانب المسلمين، ولا نأمن بقى انهم بعد انتصار بدر ده وقتل صناديق قريش وسلب مش عارف ايه والغلاء ده دول يمكن يجوا لنا. ففيه جماعة نافقوا نفاقا من نوع اخر وعملوا مهم في مكة انهم ايه مسلمين، علشان لما يجي اللي مفكرين فيه وان المسلمين يدخلوا يبقى عندهم ايه ادي واحدة. او هم جماعة كانوا راحوا المدينة مهاجرين وبعدين ما صبروش على مرارة الهجرة عن الوطن والأهل والمال، ففكروا في المسائل تبني حمية الإيمان أخذتهم وخلتهم هاجروا الإيه للمدينة. وبعدين قعدوا كده اللي له مرض الشوق لها، اللي له ولاد، اللي له مال، اللي له مش عارف إيه، فقعدوا فكروا قال لك الله إحنا بقى إيه نرجع عن الدين ده ونرجع نروح إيه بلادنا ونقعد ننافقهم لحد ما نقول لهم ده إحنا لنا أموال وحنرجع نجيبها من مين؟ من مكة، وبعدين بعد ما نخرج نعمل اللي احنا عايزينه. فبلغ المسلمين الخبر من هنا ومن هنا، فانقسم المسلمون قسما، قسم يقول نقاتلهم وقسم يقول لا لا نقاتلهم. اللي بيقول نقاتلهم هي حمية إيمان مش كده، واللي بنقول لا نقاتلهم ليه؟ أم قال لك لأن ما دام أظهروا وقالوا إيمان وإحنا يعني كده شققنا عن قلوبهم. طيب يقول إنما يمكن برضو هم قالوا كده عطف عليه مش يمكن. فالمسلمين انقسموا قسمين فجاء القرآن هكذا. لما ينقسم المسلمين قسمين وبعد ذلك يأتي القرآن ليحسم أمر اختلف فيه المؤمنون به، يبقى دليل على أن رب القرآن صنع جمهور الإيمان على عينه، ولما يشوف أي خلل فيهم يقوم إيه يسارع كده ويروح حاسم المسألة، قال إيه الحكاية بتاعتكم الجديدة اللي انتوا عاملينها، ما لكم في المنافقين فئتين. كلمة فئتين والخطاب لجماعة ما لكم أدي جماعة تفيد إنهم إيه ملمومين، وفئتين تفيد إيه إنهم مختلفين. يبقى فئتين تناقض إيه الخطاب في ما لكم، يبقى لازم تقدر تقول فما لكم افترقتم والمنافقين الى فئتين. طيب اذا كان ده اسلوب توبيخي وتهديدي وما يصحش يحصل، الكلام ده ينصب على كل المخاطبين؟ طب نشوف هل القرآن مع من قال نقتلهم ونقاتلهم ولا مع من قال بغير ذلك؟ فان كان مع الاول يبقى ما بنأنبش التانيين، يبقى بنكرمهم، وان كان مع هذا يبقى الاسلوب جاي يكرم واحد اللي هو نهوه اللي مع الرأي الموافق لما يقول القرآن مش كده ولا لا؟ الرأي اللي حيجيبه القرآن ان نقتلهم. طب مدام فئتين، فئة قالت نقتلهم وفئة قالت لا، يبقى التعنيف والانكار والتوبيخ منصب على مين؟ على اللي قال لا مش كده والتانيين. فكيف يكون الاسلوب توبيخ؟ اسلوب قال لك اسلوب حين يكون توبيخا لمن يرى رأي يبقى تكريم لمن يرى الرأي المقابل، يبقى تكريم لمن يرى الرأي الايه، يبقى ما دخلش في التوبيخ ده، بالعكس اداله الحيثية اللي تخلى راسه ايه مرفوع. فما لكم في المنافقين يعني اي حجة لكم في ان تفترقوا في امر المنافقين الى فئتين؟ والقياس يقتضي أن تدرسوا المسألة دراسة عقلية ودراسة إيمانية لتنتهوا إلى أنه يجب أن يكون رأي واحد. رأي إيه؟ رأي واحد. فما لكم في المنافقين معنى الإنكار، يبقى لا حجة لكم في أن تكونوا فئتين. فما لكم في المنافقين في إيه؟ فئتين. والله أركسهم بما كسبوا. كلمة أركسهم ساعتين انت ما تسمعها بالله تستفيد منها ايه الاسلوب كده من غير ما تعرف أركسهم يعني ايه، مش عايزين نقول معناها ايه، انما انت ساعت ما تسمع أركسهم كده ايه تفيد ان الاسلوب كده دل على انه دلدتهم يعني نكسهم من غير ما تفهم المادة. شوف ايحاءات الاسلوب القرآني ايه شكله، ايحاءات اللفظ وانسجامات الحروب بتاع والله أركسهم بما

0: قال لك ما هي أركسهم ديا، أهي ركسه يركسه ركسا معنى رده. طب والله أركسهم يعني إيه؟ ردهم، ردهم إلى إيه؟ كأنهم كانوا على شيء ثم تركوه ثم ردهم الله إلى الشيء الأول. وهم كانوا إيه الأول؟ كفار. وبعدين إيه اللي حصل؟ آمنوا. وبعدين إيه؟ لكن هل الله أركسهم يعني تعنتا معهم أو قهرا؟ لا، ده بما كسبوا. بما إيه؟ بما كسبوا. عشان ما يجيش واحد بقى، ما احنا هندخل في متاهة، ما دام ربنا هو اللي ركسهم يبقى بيعاقبهم ليه، ولا بيلومهم، ولا بيوبخ ليه، ما هو اللي عمل فيهم كده. أم قال لك أنا أركستهم ولكن بما إيه؟ بما كسبوا. تمام. يبقى ركسه يركسه ركسا ورده، وهو مأخوذ من شيء اسمه الركس. الركس مصدر، الركس هو الاسم. ايه الركس؟ الركس هو لا مؤاخذة الرجيع الذي يرجع من معدة الإنسان قبل أن يتمثل الطعام. يعني زي ما نقول كده نفسنا ايه غمت علينا، ده فلان بيرجع، وانت تنظر الى العملية كده تقوم تجد ان الطعام اللي الواحد يشتهيه ويحبه ويكمل عليه كده وياكل بلذة، وعينيه بتاكل بلذة، وايده بتقطع بلذة، ويمضغ بلذة، بمجرد ما يتمضغ مع بعضه كده وينزل في المعدة عاديك عليه بقى. لو تمثل الطعام وهضم وخدت منه اللي خدته ثم خرجت فضلاتك، الفضلات تبقى مقبولة على انه يرجع قبل ما يتمثل. الفضلات حقيقية اللي هي الروس يعني، يبقى ايه؟ يبقى مقبول لما تشوف واحد لا مؤاخذة بيقضي حاجة وواحد بيطرش، نفسك تتقزز من مين؟ طب اشمعنى الحكاية دي؟ قال لك لان دي طعام لسه ما ايه؟ خلاص ذهب من شهوة المضغ والاستمتاع ولم يصل الى مسألة التمثيل والامتاع، بقت حاجة ايه؟ ولذلك بنسمع احنا كده يقول لك كل ما فات اللسان بقى نتاه. اهي الركف والرجع الذي يرجعه الانسان بعد الطعام قبل ان يتمثل. بعد ان يتمثل ويخرج من غير مدخله، يعني يخرج من مكانه الخاص، يبقى اسمه روس. فالحق سبحانه وتعالى شوف جاب الكلمة منين، والله ايه أركسهم، يعني كأنهم اتردهم قبل ما يتمثلوا ولا ينتفعوا بحاجة أبدا. شوف بقى التعبير القرآني ازاي جاب العبارة اللي تؤدي هذا المعنى وتؤدي إلى نصرة العمل، نصرتنا منه. والله أركسهم بما كسبوا. يبقى الأركس الرد. وهل هو مطلق الرد أم رد له كيفية؟ قال لك لا، ده رد بإهانة كمان. رد بإيه؟ بإهانة. إزاي؟ قال لك لأن الشيء إن كان قوامه على أن يقف كده رأسي، يبقى الركس أن تجعل رأسه في مكان قدمه، مش بس رد كده عدل، لا ده رد تهزيء كمان. رد إيه؟ تهزيء، لا كلام على. طب وإن كانت استقامة الأمر على الامتداد الطول كده، يبقى الركس إيه؟ ان اللي في الاول تجيبه في الاخر، واللي في الاخر يعني تشقلب له ايه كيان، وان كان راس تجيب راسه عند رجليه ورجليه عند ايه. ولذلك شوف القران ما نكسوا على رؤوسهم، نكسوا على ايه؟ رؤوسهم. ليه؟ لان الراس اللي هي مبنيه على الايه، القامه والهامه والارتفاع، والقدم اللي معمول يبقى هي ايه، تبقى تحت. يبقى الله اركسهم، مش ردهم ردا مطلق رد، لا بل رد ايه، بالرد مهين، رد يقلب لهم الأوضاع. والله أركسهم بما إيه؟ بما كسبوا. يبقى إذن مفيش واحد يقول ما دام الله أركسهم يبقى هم ذنبهم إيه، ما هم منفعلين لا فاعلين. نقول له لا، الله أركسهم بسبب إيه؟ ما كسبوا. هذا أو تعالى بقى الكلية أو المدرسة تعمل مثلا أسئلة امتحان، وعمل اللي ياخد في المادة دي مثلا 50% ودي 40% ودي 30%، هي اللي عملت كده ولا لا؟ وبعدين جم التلامذة دخل، هل لما واحد يجي يسقط يقال ان المدرسة سقطته؟ صحيح، انما هي سقطته بايه؟ بالقوانين التي صنعتها له قبل أن يدخل الامتحان، إنما هو اللي سقط نفسه ولا لا؟ هو اللي سقط نفسه. يبقى الله أركسهم، مش جاب لهم الركس كده ولقح عليهم، لا ده هم اللي ايه، هم اللي كسبوا كسبا، جعل قضية السنة الكونية التي جعلها الله له كذا هي اللي تؤدي بهم، زي الولد اللي ما ذاكرش او ما جاوبش في الامتحان، لا يقال ان المدرسة ايه سقطت. يبقى هو اللي ايه لما تيجي للتحقيق يبقى هو عمل ايه، هو اللي سقط نفسه. ولذلك لما يجي واحد يقول لك الله هو الذي اضل ولا ومالهم بقى، يبقى ذنبهم ايه، المساله القضيه الذي يقول بها الجماعه المسرفون على انفسهم. يبقى انت تاخد الايه دي ايه، والله اركسهم بما ايه، قل له اركسهم بما كسب، خلاص يبقى اضلهم بايه، ايه بفعله. ازاي بقى؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان ان الهداية بتأتي بمعنيين اتنين، افتكروا الكلام، احنا بنقول دائما نكرر مثل هذا الموضوع لانه دي متاهة بيقع فيها اناس كثيرين، ويجي المسرفين على انفسهم اللي نفسهم قضية الدين دي تبقى كدب في كدب، لان لما يبقى قضية الدين صدق يروحوا في داهية، يقوم يتمحك في ايه، يقولك يا عم كلام مش يبقى من حظهم ان الدين ده يبقى ايه، يبقى كدب، لانه لو كان صدق يروحوا في ايه. ولذلك تجد المعضلات بتاعتهم او المناقشات بتاعتهم تدلك على انها مناقشات المسرف على نفسه. ازاي يجي يقول لك يا اخي ما دام ربنا هو اللي كتب عليا كل حاجه، طب بيعذبني ليه؟ ولا كتب عليا المعاصي هو اللي عمل فيا بيعذبني ليه؟ قال لي طب اشمعنى امنت ان ربنا كتب دلوقتي؟ طب ما دام امنت ان ربنا اللي كتب، طب ما تؤمن بيه بقى وتشوف شغلك وياه. انما هو بده يعمل ايه؟ نقول له علشان تفهم ان الوقفه دي مش عقليه، عشان ما تفهمنيش انك انت العقل بتاعك وقف في القضيه ولا هضمهاش، ما دام الله قد كتب علي المعصيه وهو اللي عمل ضلني وهو اللي كذا بينتقم مني ليه؟ قل له يا حبيبي لو وقفتك عقليه صحيح كنت جبت القضيه المقابله، كنت جبت القضيه ايه اللي هي ايه، إذا كان ربنا كتب علي المعصية يبقى بيعذبني ليه، كنت أقول وإذا كان الله قد كتب علي الطاعة يبقى بيسيبني ليه، ولا إيه ما يقولش كده؟ طب زي ما قلت دي تقول دي ولا لا؟ طب اشمعنى دي ما دغتها كده وفوتها؟ لأنها دي حتجيب لك خير ففوتها لربنا، والتانية حتجيب لك إيه؟ قال فوقفت فيها، فوقفت إيه؟ فوقفت فيها. قل له يا حبيبي انت ما تقولش المسألة دي الا وانت مسرف على نفسك، انما عمرنا ما نشوف واحد ملتزم قالها ابدا. الملتزم نفس الامور تمشي زي ما امن كده ولا مش كده ولا لا، انما غير الملتزم هو اللي بده ايه، هو اللي بده يمكن. اذا لما يجي يقول لك اضل، نقول له يا سيد الفضل. ولذلك انا يعني الى الان وليسامحني الله وليغفر لي بستعجب العلماء اللي سبقونا كيف جعلوا هذه المسألة محل خلاف، ويقول لك معتزله واهل السنه واهل مش مرجئه او مش عارف ازاي. المساله كلها لازم تنفهم على ان الاسلام ده دين فطره، مش جاي للفلاسفه بس، ده جاي للعقل الفطري، يعني راعي الشاه فيها زي الفيلسوف، راعي الشاه فيه اللي بيكرس في الشارع زي الفيلسوف، اللي عمال بيمسح الجزم فيها زي اللي درس الفلسفه ودرس الحقوق، لان الايمان ده مش لطائفه خاصه، ده جاي لمين؟ جاي للكل. يبقى لازم الادله بتاعته تروح لمين؟ تروح للجميع. ولذلك بكل بساطه كده لما يقول لك ربنا يعلم كل حاجه فيك ما بيدخلش وياك في متاهه، يقول لك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طب ده هو اللي عامل الكرسي ده، بقى اللي عامل الكرسي ده ما يعرفش الكرسي ده مكون من خشب زان ولا من خشب أرو ولا من خشب مجنة، والمسمار بتاعه صلب ولا مسمار مش عارف من اللي بينتني، وبرمة ولا مش برمة، وعاشق ومعشوق، والغيرة بتاعته من نوع كويس ولا لا، ومدهوم قال لا، وده معمول حشو ايه، قطن شكله ايه ولا قماش شكله، ألا يعلم من خلق؟ بس طب بالله دي حيوث جدل ديا، ألا يعلم من خلق. ولذلك الناس اللي بدهم صنعتهم تبقى مكشوفه يقول لك انت عايز مثلا طعم، يقول لك ايه، يقول لك انا هعمله لك خشب وتيجي كل يوم تشوف مراحل فعله، يوم يجيب الخشب تشوف الخشب تلاقيه ازاي، وبعدين يروح عامل الخشب قدامك ومش عارف ايه ومعشق ومعشوق وعامل له غيره ويروح ماسكه بالقمطات ويجي مرحله مرحله، مفهوم؟ فلما يجي تقول له الصنعه دي مكون، يقول لك من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. الرحل ده يا بدوي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. الفسطاط ده يا عربي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، لانه اللي هو اللي عامله. فقال لك ايه؟ بدون جدل وبدون دخول في متاهات فلسفيه ومقدمات ونتائج ومقدم وتالي ومش عارف وقياس ولا كلام، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو عارف. يبقى سهل ولا مش سهل؟ هو ايه؟ سهل، ولا فلسفه ولا اي حاجه أبدا. الاسلام جاء بالعقيده الفطريه، ومعنى العقيده الفطريه ها ان الناس فيها سواء، ما فيش لا متعلم ولا غير ايه ابدا في الادله العقليه كلنا ايه. ولذلك بس العربي البسيط اللي احنا بقى ادله الغايه وادله العنايه ده كويس، وادله القصد فلسفه بقى واشتغل وبسط. هو مشي كده ام لقى الصحراء فيها بعر البعير، ولقى فيها ارامل وعليه قدم كده ساكن، قال اذا كانت البعره تدل على البعير يعني كان هنا ايه، والقدم يدل على المسير، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولا دخل في فلسفه ولا في متاهه ولا خد ايه لانسانس ولا ابدا ولا شيء، بس كده امر بقى ايه، امر بسيط وانتهت المساله. يدخلوا مع بعض في متاهات عقليه، وبعد ذلك يجي الراجل يحلها يقول له بالله انت ما بتشوقش لربنا؟ يقول له يا عبيط انما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى يشتاق اليه. فنيجي بقى نقول له تعالى بقى احنا عايزين نكرم عقولكم ونشوفكم اختلفتم ليه في الحكايه دي، اركسهم وبما كسبوا، ايه الحكايه دي؟ قال لك والله مع حسن الظن بهم كل واحد تعصب لصفة من صفات الحق. شوف الإنصاف، كل واحد تعصب لصفة من صفات الحق. ليه؟ دي واحد اللي بيقولوا عليه معتزلي يقول لك الله خالق كل شيء، كل الأفعال ربنا اللي خالقها. نقول له يا سلام، أنت صحيح تعصبت لصفة القدرة للحق، وطلاقة القدرة ما فيش حاجة أبدا إلا هو اللي عاملها، مش كده كويس؟ جه الثاني قال لكن الله عادل، تعصب لصفة العدل. قال لك ما يمكنش يبقى يخلق في الكافر كفره ثم يعذبه عليه كده ولا لا؟ يبقى ده مش عدل، لكن الله متصف بإيه؟ بالعدل. يبقى ده متعصب لإيه؟ قدرة، قدرة، طلاقة القدرة بتفعل كل حاجة، صحيح؟ ودوكها متعصب لإيه؟ للعدل. يبقى كل واحد رايح لمين؟ لكن الصفات دي لذات واحدة ولا لا؟ يبقى لازم يكون قدر وعادل معا، لا دي تفلت منه ولا دي تفلت، ادي العظمة بقى. نقول له طب ما هو الفعل ما دام خلق الافعال؟ ما هو الفعل؟ الفعل هو توجيه جارحة لاحداث حدث. طيب انا همسح وشي كده، وجهت ايه؟ ايدي عشان امسح وجهي، مش ده الفعل؟ يقال مسح الشيخ وجهه بيده، مش ده فعل؟ طيب الفعل ده انا عملته؟ لا. ليه؟ قال لك ده انت لما تشوف الانسان الالي اللي عايز تحرك ايده وصوابعه تلتفت علشان تحرك حاجه فيه، بتمسك كم زرار؟ تمسك الزرار ده فتتعمل كده، وتمسك الزرار التالت تعمل كده، وتمسك الزرار ده عشان وتحله. فالإنسان الآلي علشان تحركه حركة واحدة تمسك كذا زرار عشان تحركه. طب قول لي بالله، أنا ساعة حبيت أمسح إيدي مسكت إيه عندي؟ أنا مسكت حاجة؟ ده مجرد إني أردت إن أمسح مساحة كده. طب هات البتاع اللي بيكبش التراب ده يسموه إيه؟ شوف الولد اللي قاعد بيسوق بيعمل كم حركة عشان يعمل حركة تفتحه مش كده؟ وحركة إيه؟ تنزله، وحركة تطبق على التراب، وحركة ايه ترفعه. طب انا بعمل دي من مجرد ما اعرف ايه العضلة اللي تتعمل كده ولا العضلة اللي تتعمل كده، ولا انا عارف التركيب بتاعه الا انني اردت ان امسح وجهي. يبقى مين اللي فعل كل دي بقى؟ يبقى يا من تتعصب لصفة القدرة الله هو الذي فعل. طيب وانا ايه ما اللي حصل مني؟ انا وجهت الطاقة اللي بتفعل بالله الى غير مراد الله فابقى عاصي، والى مراد الله فابقى طائع. يبقى انا ليا الكسب بس. انا لما اجي اقتل واحد انا ما قتلته، انما ان كنت عايز ابقى انا اللي اقتله اقول له نقتل فين؟ قتل لا ده انا جبت ايه سكينه وسيف ورحت ذبحه. انا عملت حق السكينه دي، السكينه هي اللي ذبحت واللي عملها هو اللي ذبح، مش كده ولا لا؟ انما انا خدت الاله الصالحه للفعل ولعدمه فخلتها تعمل. يبقى دي اللي هي الكسب بس. يبقى يا من تريد العدل الله ان عذب على معصيه فلانك استعملت اداه مخلوقه للفعل ولعدمه. وان اردت الفعل هو الفاعل ولا مش هو الفاعل؟ هو الفاعل لكل شيء. وتبقى تنتهي المساله ولا لا؟ تنتهي المساله. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. ما دام الله اركسهم بما كسبوا وانتم مؤمنون بالله يبقى لازم يكون الراي فيهم ايه؟ راي واحد. والا بقى اتريدون ان تهدوا من ادل الله؟ اللي عايز بقى يقول لا نعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا يبقى هو بقى عايز يعمل له هدايه من نوع خاص، عايز ينسبهم الى ايه؟ الى هدايه ربنا قال لا دي ضلال. يبقى انت بتقف في صفهم ليه؟ انت عايز تعمل لنفسك هداية؟ لكن الله حين يهدي يهدي من يشاء ويضل من ايه؟ بان وضع القوانين. اللي يفعل كذا يبقى ايه؟ واحنا قلنا زمان افتكروا كويس انك اذا سمعت الله هدى فافهمها على ايه؟ معنى ايه؟ المعنى الاول انه دل كده، والمعنى الثاني انه اعان ومكن. يبقى فيها لها كم معنى؟ اثنين. هدى بمعنى ايه؟ دل. وهدى بمعنى ايه؟ واحنا كمان هنعيدها تاني، واحنا ضربنا مثل حسي عشان نوضح به هذا المعنى. قلنا اني ماشي في طريق وعايز اروح اسكندريه ولا مش عارف الطريق الموصل، فجيت سالت عسكري المرور اللي واقف فقال لي الطريق الموصل الى الاسكندريه اهو. يبقى هداني ودلني ولا لا؟ انما هل حملني على ان اسير الى الطريق؟ هو قال لي وبس. امتنئ امنت بقلت له كتر خيرك والحمد لله اللي انا وجدتك هنا، ده انا كنت لو ما انتش موجود كنت تعبت. يقول لي ده انت راجل طيب. طب الطريق ده فيه لفه بعيده شويه عقبه كده، فيه سكه ملفوته، هركب وياك لحد ما نفيدك منها. يبقى تجاوز مرحله الدلاله الى مرحله ايه؟ لانني امنت بيه. فقال لك ربنا انا اهدي الناس جميعا واضلهم، فالذي يقبل على الإيمان بي أقول له هعاونك بقى، مفهوم؟ ولذلك يقول لك إيه؟ أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله يبقى هديناهم يعني إيه بقى؟ دللناهم بس، هم يعملوا ولا ما يعملوش ده موضوع آخر، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الهداية ترد بمعنى الإيه؟ الدلالة، وترد بمعنى إيه؟ الإعانة. يعين من؟ مش من آمن به، إنما اللي ما آمنش به. والله لا يهدي القوم الكافرين. بقى يبقى كافر به ويعينه؟ مش ممكن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، مش كده ولا لا؟ الله. يبقى إذن لله هدايتان، هداية عم الناس بها جميعا وهي هداية الدلالة، وهداية خاصة بها من جاءه مؤمنا به وهي هداية الإيه؟ المعون. ولذلك قلنا برضو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاطبه ربه بقوله انك لا تهدي من احببت، نفى عنه الهدايه ولا ما نفهاش؟ ها نفاها. وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. بقى معقول ان في اسلوب واحد قران يثبت له الهدايه وينفى عنه؟ يبقى انك لا تهدي اي لا تعينه على الهدايه. المعونه دي شغله مين؟ الله. انما انت تهدي بمعنى ايه؟ تبقى تدل. يبقى هاتها من الاثنين، انك لا تهدي وانك لا تهدي، تقول له دي منفيه ودي ايه؟ مثبته. تبقى دي للدلاله ودي للايه؟ للمعون. الله هدى الناس جميعا فدلهم على طريق الخير، فالذي امن به واقبل عليه يسر له الايه؟ يسر له الأمر. يبقى عرفنا بقى والله أركسهم بإيه؟ أتريدون بأن تكون لما كنتم فئتين يعني أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوف بقى، شوف عظمة القرآن. اللي ربنا يضله لأنه اكتسب ما يجب أن يضله الله، ما هي بما كسبه، ما تجدش له سبيل. كان المقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون أن تهدوه. ده قال لك ده دي تبقى برضو نفس، إنما الأبلغ ده مش انتوا ما تقدروش تهدوه، ده ما يوجدش سبيل عشان تهدوه إليه. شوف العظمة بقى، مش ما تقدروش تهدوه، من يضلل الله فلن تستطيعوا أن تهدوه، لا، ده انت لما تحب تهدي ما تلاقيش سبيل تاني عشان تهديه إليه، فالسبيل هو الممتنع وليست الهداية هي الايه. يبقى السبيل الذي يهدى إليه هو الممتنع، مش الهداية منك، لأن قد لا تستطيع أن تهدي ولكن سبيلا موجودا. يقول لك لا، ما فيش سبيل خالص، ودي فيه عن أنت تقدر تهدي يا سيدي لكن ما فيش سبيل خالص. ومن يضلل الله فلن تجد له إيه سبيلا، أو من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إنما السبيل إيه؟ ما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق الذي يعطيك حقا. اللي يضلل الله لا تجد له سبيلا في ان ينقض هذا القرار، ما فيش سبيل الى انك انت ايه تخلي ربنا يعدل عن الحكايه دي، يعني ما فيش حجه خالص كده. يبقى خدنا المعنيين هم الذين ينافقون، يعملوا شويه كده وشويه كده شويه كده وشويه كده، اللي بينكروا بقلوبهم ايه الايمان، واللي بيقولوه بألسنتهم ايه. ما هو الاعز على النفس البشريه، مكنونات قلبه ومعتقداته ولا مقولات لسانه؟ قلبه هي دي الايه الاهم. وما دام هم ما بيؤمنوش بقلوبهم وبيقولوا بس بلسانهم، يبقى العقيده معقوده على ايه؟ على الكفر. وما دام معقوده على الكفر، هم مش عايزين يجوا وياكم، بل عايزينكم تعملوا ايه؟ تيجوا انتوا وياهم. ودوا احبوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقه اليوم من برنامج تفسير القران الكريم لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر اثير اذاعه القران الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله نجدد هذا اللقاء، وبحمد الله يستمر هذا اللقاء وهذا الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز علماء دمشق. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ زياد.
1: فضيلة الشيخ، استعرضنا سويا في الحلقات السابقة مقومات الأمانة التي حملها الإنسان: الكون كوسيلة لمعرفة الله عز وجل، والعقل كي يدرك هذا الكون وهذه المعرفة، وكذلك الفطرة التي فطر الله عليها الخلق.

0: الشهوات والقوة والاختيار والقوة. هناك الشرع والزمن، هذه من مقومات الأمانة. لنفصل بداية ما هو المقصود بالشرع.
1: الشرع هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان.
0: نعم.
1: لأن الإنسان أعطي شهوات حيادية.
0: نعم.
1: وواسعة جدا.
0: نعم.
1: هذه الشهوات ينبغي أن تنضبط بمنهج، إنه افعل ولا تفعل، إنه الشرع. لبعض العلماء الكبار مقولة رائعة، قال: الشريعة عدل كلها، الشريعة رحمة كلها، الشريعة مصلحة كلها، الشريعة حكمة كلها. فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى ضدها، ومن الرحمة إلى القسوة، فليست من الشريعة، ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل.
0: نعم.
1: الشرع منهج خالق الأكوان، كما أن أسماء الله حسنى، إذن شرعه كامل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بمنهج كامل، أكد هذه الحقيقة القرآن الكريم، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علماء اللغة يتوقفون عند كلمة الإتمام والإكمال. الإكمال نوعي والإتمام عددي، أي أن عدد القضايا التي عالجها الدين تامة، وطريقة المعالجة كاملة.
0: كاملة. نعم.
1: فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إضافة أي قضية على الدين اتهام له بالنقص، وحذف أي قضية من الدين اتهام له بالزيادة. هذه البدعة. الدين لا يحتمل أن نبتدع. الابتداع في الدنيا، الابتداع أن نطور حياتنا، مساكننا، مدارسنا، مستشفياتنا، مصانعنا، أن نستخرج ثرواتنا، أن نصنعها، أن نحل مشكلاتنا، هذا كله بالإبداع. أما الدين لا إبداع فيه. فالأمم الإسلامية حينما تبتدع في الدين وتقلد في الدنيا تكون في مؤخرة الركب. حينما تبتدع في الدين،
0: نعم،
1: تأتي بعبادات لا أصل لها، تأتي بتصرفات لا وجود لها في الدين. حينما تبتدع، بقدر ما تبتدع تضيع من أصول الدين. من أجمل ما قرأت عن البدعة أنك إذا كنت مسافرا وحملت أكياسا من الرمل لا تحتاجها إطلاقا، إنها حملتك ما لا تطيق ولم تنفعك أبدا. إن المنهج الذي جاء به النبي كامل في بلوغك أعلى درجات السعادة والقرب. فأية إضافة على هذا المنهج إضافة لا أصل لها.
0: هل هذا ينفي التجديد؟ التجديد في استنباط الأحكام والتجديد في الدين،
1: أو
0: ما هو نعم معنى التجديد في الدين؟
1: معنى التجديد له معنى دقيق سأوضحه بمثل.
0: نعم.
1: عندنا بناء اسمه المحطة الحجازية.
0: نعم.
1: يوم كان قطار بين دمشق والمدينة، هذا القطار ينطلق من محطة الحجاز في دمشق. هذا البناء قديم جدا، يعود إلى العهد العثماني. حجره مع مضي الأيام أصبح أسود اللون. هناك أجهزة حديثة عن طريق الرمل، يضرب الحجر بالرمل بقوة بالغة فينزع منه كل ما لصق به مما ليس منه. فإذا قلنا تجديد في الدين، أي أن تنزع من الدين كل ما علق به مما ليس منه. يعني بيت أربع غرف لا يجوز أن تضاف غرفة ولا أن تحذف غرفة. أما إذا الطلاء الخارجي أصابته أوساخ وغبار ودخان، نزع هذه الأوساخ والغبار والدخان عن هذا البناء هو التجديد.
0: نعم.
1: التجديد أن تعيد للدين أصله، أن تعيد للدين رونقه. عندنا نهر اسمه نهر بردة مشهور.
0: نعم.
1: لو ذهبت إلى النبع لرأيت ماء صافيا عذبا فراتا، لو ذهبت إلى المصب لرأيت ماء أسود اللون لكثرة ما نزل على هذا النهر من الروافد. فأنا حينما أريد ماء صافيا ينبغي أن أذهب إلى الينابيع، يعني لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لأن هذا منهج الله والله حكمته قديمة. مثلا انظر إلى تطور صناعة السيارات، المحرك حركة واحدة، العجلات ليس فيها هواء، المصابيح تشعل بالكبريت، البوق عن طريق الهواء، يعني شيء متواضع جدا، وازن بين أول سيارة صنعها الإنسان وبين أحدث سيارة صنعها الإنسان. في رقي الآن بالصناعة لا يفوق حد الخيال. ما تفسيره؟ تفسيره أن خبرة الإنسان تتنامى وهي محدثة، بينما خبرة الله قديمة. فهل طرأ على خلق الإنسان تعديل؟
0: لا.
1: ما دامت خبرة الله قديمة إذن دينه قديم والحق قديم والكمال قديم، فلا يمكن أن يحتاج الدين إلى إضافة، ولا يمكن أن يسمح بحذف شيء من الدين. إذا أضفنا أو إذا حذفنا لا يمكن أن نقطف ثمار هذا الدين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا في العقائد والعبادات. أما في حياتنا، لو أننا بردنا المساجد كيفناها، لو جئنا بالماء الساخن في الشتاء والماء البارد في الصيف، لو أننا كبرنا الصوت، لو أننا طبعنا الدروس على أشرطة صغيرة، هذا كله بدعة في اللغة لا في الدين. يعني في أمور دنيانا
0: في الوسائل،
1: في الوسائل
0: نعم
1: يجوز أن نبتدع في الوسائل.
0: نعم.
1: أما في أصول الدين في عقيدته وفي عباداته لا يمكن أن نزيد شيئا ولا أن نحذف شيئا.
0: نعم. وكيف تتم معالجة النوازل، ما يستحدث من أمور وقضايا، كيف نعالجها من خلال الشرع؟ نعم.
1: يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الإمام الشافعي قال: أولو الأمر هم الأمراء والعلماء معا. العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر. الآن دقيق، فإن تنازعتم في شيء إذا نشأت مشكلة، وجهات نظر مختلفة حول موضوع معين، إلهنا وربنا وخالقنا وهو الذي شرع لنا هذا الدين قال: فردوه إلى الله والرسول، يعني ارجعوا إلى كلام الله وإلى كلام الرسول. هل تصدق أو هل تقبل عقلا أن يحيلك الله إلى جهتين لتستمد منهما تشريعا يغطي هذه الحالة المستجدة دون أن تجد شيئا؟ مستحيل.
0: مستحيل طبعا،
1: وألف ألف ألف مستحيل. حضرت مؤتمرا قبل أسبوعين في دمشق حول القضايا الفقهية المعاصرة. الذي لفت نظري أن العلة ليست في الإسلام ولكن في المسلمين. ما من معضلة يعاني منها المسلمون إلا ولها تشريع في أصل ديننا رائع جدا،
0: ولكن قد يخالف هوى البعض.
1: طبعا العلة في المسلمين لا في الإسلام. يعني مثلا التأمين، من منا يظن أن الله بكتابه حضنا على التأمين؟ التأمين التعاوني، التأمين التعاوني ليس مباحا بل مندوبا، بل نحن مأمورون به، بينما التأمين التجاري استغلال. الآن أكبر الشركات الضخمة في العالم شركات تأمين، لأنها تعتمد على الاحتمالات. أما مثلا لو أن ألف تاجر مستورد وضعوا في صندوق، كل واحد وضع 1,000,000، 500,000، 100,000، مبلغ ضخم، أي إنسان أصابته نازلة يأخذ من هذا الصندوق. أما هذا الصندوق لنا جميعا، لو لم يصب أحد نازلة لتقاسمنا هذا المبلغ أو لاستثمرناه في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي. هذا تأمين تعاوني مندوب له. تحل مشكلاتنا بالمصرف الإسلامي والتأمين التعاوني. ما من قضية معضلة إلا ولها غطاء شرعي، ولكن العلة ليست في الإسلام بل في المسلمين. أيعقل أن ينزل الله على رسوله قرآنا ويكلف النبي أن يشرحه وهو المعصوم، وهذا التشريع وهذا المنهج لا يغطي حاجاتنا إلى يوم القيامة؟ إنه تشريع الله عز وجل. بل إني أعتقد أنه ما من مشكلة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل عدو نفسه.
0: نعم.
1: يعني هو الإنسان آلة معقدة جدا، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ولهذه الآلة صانع حكيم، وهذا الصانع الحكيم له تعليمات التشغيل والصيانة. فأنت انطلاقا من حرصك على سلامة هذه الآلة وعلى حسن مردودها، لا بد من أن تتبع تعليمات الصانع. هذا هو الحق. بل إن المنهج الإلهي موضوعي، بمعنى لو طبقه ملحد لقطف ثماره، وهذا ما يلفت نظر الزائرين إلى بلاد الغرب.
0: لقطف ثماره في الدنيا،
1: في الدنيا، نعم، الدنيا، نعم، فقط.
0: نعم، لأنه لا يؤمن. نعم. الإيمان شرط أساسي.
1: كل إيجابياتها إسلامية.
0: نعم.
1: هم بذكائهم توصلوا إلى أن هذا منهج مناسب جدا. كل إيجابيات بعض الدول إيجابيات إسلامية دون أن يشعروا. هم يعبدون المال من دون الله، ولأنهم يعبدون المال طبقوا منهج الله دون أن يشعروا، لأنه هذا منهج موضوعي. كل من طبقه يقطف ثماره في الدنيا، إلا أن المؤمن كما تفضلت يقطف ثماره في الدنيا
0: وفي الآخرة. نعم.
1: فالتجديد يعني أن ننزع من الدين كل ما علق به مما ليس منه بالضبط. أما أن نضيف شيئا اتهام له بالنقص، أما أن نحذف شيئا اتهام له بالزيادة. هذا هو أصل الدين.
0: نعم. والشرع من مقومات الأمانة التي حملها الإنسان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين.
1: نعم.
0: وبينهما
1: أمور
0: مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس.
1: فمن اتقى الشبهات
0: فقد استبرأ لدينه وعرضه. هنا المفصل.
1: نعم.
0: إذا صح التعبير، هذه الشبهات أو هذه المتشابهات التي لا يعلمها كثير من الناس، كيف
1: يعلمها قلة من الناس؟
0: نعم.
1: هم العلماء. والله. نعم. عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر، والذكر هو القرآن.
0: نعم.
1: إن كنتم لا تعلمون. نعم. هناك مرجعية. بالمناسبة لا بد للمؤمن من مرجعية. الفرق الواضح بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن، المؤمن له مرجع، كتابه وسنة رسوله.
0: نعم.
1: ومن يعلمه. أما الغير المؤمن ليس له مرجعية، يخطئ أخطاء فادحة جدا، قد يكون تدميره في تدبيره، قد يدفع الثمن باهظا، قد يتعلم درسا بليغا لا ينتفع به إطلاقا. يعني مثلا لو رأيت كرة قلت: هل هذه الكرة في جنوب لبنان؟ يا ترى قنبلة لما غير قنبلة؟ لو أردت أن تعرفها بنفسك وليس لك خبرة في القنابل، قد تنفجر ولسانية واحدة تعلم أنها قنبلة، ولكن لم تدع وقتا في حياة الإنسان كي ينتفع من هذا الدرس. هذه مشكلة العالم اليوم. المنهج الإلهي منهج واضح جدا، يعطي ربنا جل جلاله حقائق أساسية، فالذي أعرض عن هذه الحقائق دفع الثمن باهظا. يعني ما كل درس ينتفع به، قد يعلم الإنسان علما يقينيا بعد فوات الأوان. هذا ينقلني إلى حقيقة خطيرة جدا، هو أنك مخير في مليون موضوع، خيار قبول أو رفض، إلا في الإيمان خيار وقت. يعني قد هذا البيت لا يعجبك فترفضه، هذه الفتاة لا تعجبك ترفض الزواج منها، هذه الوظيفة ترى دخلها قليلا، هذه السفرة تراها غير رابحة ترفضها. أما الإيمان لا يمكن أن ترفضه. الدليل أن أكثر كفار الأرض فرعون حينما أدركه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل.
0: نعم.
1: إذن إذا أكفر كافر آمن معناها الإيمان لا بد منه، بس إما أن تؤمن قبل فوات الأوان فتنتفع بإيمانك، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان فلا تنتفع بإيمانك.
0: بعد فوات الأوان.
1: الأوان. فهي قضية الخيار مع الإيمان خيار وقت فقط.
0: نعم. وهنا ننتقل إلى مقومات أخرى من مقومات حمل الأمانة. نعم. ألا وهو الزمن.
1: الزمن.
0: الزمن عامل
1: الإنسان
0: أساسي.
1: نعم. بضعة أيام.
0: نعم.
1: كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، حقيقته زمن. فكلما مضت ثانية هذه الثانية أخذت من عمره. فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أنت زمن، رأس مالك هو الزمن، أثمن شيء تملكه هو الزمن. الزمن وعاء عملك،
0: كيف تعمل فيه؟
1: هذا الزمن له إنفاقان، إنفاق استهلاكي وإنفاق استثماري. أنا حينما آكل وأشرب وأنام وأرتاح وأذهب إلى مكان جميل ثم يأتيني الموت، أنا أنفقت الوقت إنفاقا استهلاكيا. لذلك يندم الإنسان أشد الندم حينما يأتيه ملك الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. أما المؤمن ينفقه إنفاقا استثماريا، يعني يفعل في الزمن عملا ينفعه بعد مضي الزمن. من هنا كانت هناك سورة عن الزمن قصيرة قال عنها الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الضعيف الذي هو في حقيقته زمن. جواب القسم: أنت أيها الإنسان خاسر لا محالة. ما معنى الخسارة هنا؟ أي أن مضي الزمن يستهلكك، مضي الزمن وحده يستهلكك. ماذا أفعل لتلافي هذه الخسارة؟ إلا الذين آمنوا، عرف الله معرفة كافية كي يطيعه، معرفة كافية. إبليس قال ربي، آمن به ربا. إبليس قال ربي فبعزتك، آمن به عزيزا. إبليس قال خلقتني، آمن به خالقا. إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن باليوم الآخر، ومع ذلك هو إبليس. أما الإيمان الذي يحملك على طاعة الله هو الإيمان المقصود، الإيمان العملي يلي حملك على طاعته، منعك من أن تقترف إسما أو أن تأكل مالا حراما أو أن تعتدي على عرض.
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: الآن وتواصوا بالحق. هذا الحق إن لم نتواصى به ضيقت عليه دوائر الباطل، فنحن بمقولة نكون أو لا نكون، فإن لم نتواصى بالحق ضيقت عليه دوائر الباطل وأنهته. فنحن نتواصى بالحق لا للنماء، للمحافظة على الوجود. فلا بد من دعاة كبار، ولا بد من أن يدعو كل مسلم إلى الله عز وجل بطريقة أو بأخرى. ولهذا الموضوع إن شاء الله حلقة
0: سنأتي ولنتابع غدا هذا الأمر وأمر الدعوة.
1: نعم.
0: كيف ندعو إلى حمل هذه الأمانة.
1: نعم.
0: التي.
1: نعم.
0: فصلنا مقوماتها. إذن الزمن، نتابع الوقوف عند سورة العصر. والعصر هنا
1: مطلق الزمن،
0: أشكل بعض العلماء على تفسيرها
1: وتأويلها.
0: من أوجه
1: تفسيرات هذه السورة.
0: نعم.
1: مطلق الزمن.
0: مطلق الزمن.
1: بعدين مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان، هي خسارته.
0: نعم.
1: يعني أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أما الحفاظ على قيمة الزمن أن نفعل في الزمن عملا ينفعنا بعد مضي الزمن، هنا قاعدة، هنا خط. أي عمل تعمله هل ينفعك في الدنيا أم في الآخرة؟ إن نفعك في الدنيا لا قيمة له لأن الدنيا زائلة، أما إن نفعك في الآخرة فهو العمل السمين. لذلك يقول الإمام علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله. وكملخص
0: هنا
1: بعد
0: هنا
1: العرض.
0: نعم.
1: على الله.
0: هنا نعلم من هو الغني نعم. ومن هو نعم. الفقير. نعم.
1: أجمل مقولتين للإمام علي كرم الله وجهه يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يعني يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء، لأن الله عز وجل يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فرعون آمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل. المقولة الثانية: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. لشدة اجتهاده، لو علم أن غدا أجله
0: لن يجتهد أكثر،
1: لن يستطيع أن يزيد في عمله. نعم.
0: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أتوجه إليكم بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. نلتقي على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ زياد.
2: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمع.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: البانيزي يحذر من الأثر المدمر لصراع الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي ويسعى لحصول استراليا على مقعد في مجلس الأمن. استراليا وأوكرانيا توقعان اتفاقا أمنيا لعشر سنوات مع حزمة دعم جديدة بقيمة 60 مليون دولار. وفي اجتماعات الأمم المتحدة، ترامب يخير إيران بين الاتفاق أو الجحيم، وعشرات المندوبين ينسحبون خلال خطاب نتنياهو. كانت هذه عناوين الحصاد، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ألقى رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي كلمة استراليا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأطلق فيها رسميا مساعي كامبرا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة بين عامي 2029 و2030. ومن أبرز القضايا التي ركز عليها ألبانيزي في كلمته التغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتراجع الثقة والاحترام في العلاقات الدولية، كما جدد تأكيد دعم استراليا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعا إلى حل الدولتين باعتباره الطريق إلى تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
2: We know the only viable path to peace and security in Palestine, in Israel and in the broader Middle East is through a two-state solution where the people of Israel and the people of Palestine can raise their children in freedom and safety. We will continue to speak out against actions that damage that prospect of peace, including illegal settlements in the West Bank, just as we continue to oppose any role for the terrorists of Hamas in Palestine's future.
1: وقال ألبانيزي إن اتساع الصراعات في الشرق الأوسط ترك أثرا مدمرا على الاقتصاد العالمي، وشدد على أن استراليا تدعو إلى إصلاح النظام متعدد الأطراف وتحديثه ليواكب التحديات العالمية الراهنة.
2: We understand that the UN mission cannot be entrusted solely to the great powers or the biggest countries or even the loudest voices alone. Clearly, the multilateral system we have all known and benefited from is under immense strain. To promote the peace, to create a world of human dignity, to do justice to the UN's mission, we must embrace change and we must embrace reform.
1: وقعت استراليا وأوكرانيا اتفاقا أمنيا يمتد 10 أعوام مع تعهد استرالي بتقديم 60 مليون دولار إضافية إلى كييف. ووقع الاتفاق رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشمل حزمة الدعم معدات من قوات الدفاع الاسترالية بقيمة 45 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين لدعم الطاقة وخمسة ملايين للمساعدات الإنسانية.
3: Thank you for such great support from the very beginning of this war. Australian people always been on the side of Ukraine. Thank you very much for real support, specific one, military support, energy support, which was absolutely crucial.
1: ونبقى في الأمم المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة الأربعاء أنه يدرس خيارين: التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها إلى الجحيم. وجاء تحذيره في سياق دفاعه عن الحرب مع إيران المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وقال ترامب إن الهجوم بدأ لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، فيما أشاد بما وصفه بنجاح بلاده في مواجهة خصومها.
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
1: وفي وقت لاحق قال ترامب في مستهل لقاء مع قادة عرب وشرق أوسطيين إن محادثات وصفها بأنها مثمرة جدا جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك. وفي الأمم المتحدة أيضا قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لن تستسلم في حربها مع الولايات المتحدة لكنها لا تزال مستعدة للحوار. وجاء خطابه ردا على تهديدات ترامب فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثات غير مباشرة جرت بين مسؤولين من البلدين في نيويورك بأنها إيجابية من دون تحقيق اختراق كبير.
5: ترامب must understand that the Iranian people will not bow to force and will make aggressors regret their actions. This is what Trump and those who seek to bully others need to understand. We are ready for dialogue, but they should know that we will not accept the language of force.
1: انسحب عشرات المندوبين من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه فيه انتقادات حادة إلى أطراف من المجتمع الدولي. ورفض نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إلى إسرائيل بشأن حربها في غزة قائلا إنها لم ترتكب إبادة جماعية بل منعتها. ودافع أيضا عن الهجوم على إيران بمشاركة الولايات المتحدة وقال إن قرار مهاجمتها كان من أسهل القرارات التي اتخذها.
6: So to all those spreading these lies about my country and about our brave soldiers, whether they sit in this hall or in the office of the anti-Semitic mayor of New York, I say this: shame on you. Shame on you for distorting the facts. Shame on you for inverting victim and aggressor. Shame on you for spitting in the face of truth.
1: وفي خطاب مصور أمام الجمعية العامة اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بالقتل والتجويع ومحاولة تهجير الفلسطينيين، ووصف منعه وأعضاء من الوفد الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة للعام الثاني بأنه عقوبة. وقال إن الفلسطينيين رحبوا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق على الأرض.
7: نرفض هذه الإجراءات.
8: We welcomed President Donald Trump's 20-point plan. We also welcomed Security Council Resolution 2803 and the roadmap for implementing the second phase. This was to halt the aggression against our people, end their humanitarian suffering, secure the withdrawal of the occupation forces from the Gaza Strip, and begin rebuilding the Gaza Strip. However, regretfully, we have not seen any of this material on the ground.
1: وبالعودة إلى الشأن الأسترالي، تدرس الحكومة الفيدرالية اتخاذ إجراءات قانونية بحق شركة أوبن أي آي بعد أن اخترقت أداة ذكاء اصطناعي تابعة لها بوابة حكومية لإحصاءات الميديكير في يونيو الماضي، وذلك خلال تقييم داخلي كانت فيه نماذج الشركة تبحث في بيانات الإنفاق الطبي العام. وقالت الشركة إنها لم تكتشف هذا النشاط غير المقصود حتى شهر أغسطس. ووصف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي التأخر في الإبلاغ بأنه غير مقبول. وقال وزير البيئة الفيدرالي موراي وات للقناة السابعة إن فريق العمل المكلف بمراجعة الحادث سيدرس إمكان إحالة الواقعة إلى الشرطة الفيدرالية بموجب القانون الحالي، وأضاف أن الحكومة ستعمل على تغيير القانون إذا تبين أنه لا يتيح ذلك، معربا عن أمله في دعم المعارضة لهذه الخطوة.
9: There's now a review of this underway through that task force that we've appointed, and one of the things that they'll be looking at is whether these matters can be referred to the Australian Federal Police under current Australian law. If that is possible to happen, then that will happen. If it's not possible, then clearly that indicates that we need to change Australian laws, and that's what we'll be doing. And I'd certainly hope that we would have the opposition's support in doing that.
1: اقتصاديا، ارتفع معدل البطالة في استراليا خلال شهر أغسطس إلى 4.6% بزيادة 0.2 النقطة المئوية وفق بيانات مكتب الإحصاء الاسترالي. وصدرت البيانات بعد يوم من قول محافظة مصرف الاحتياط الاسترالي ميشيل بولوك أن البطالة قد تحتاج إلى ارتفاع طفيف للمساعدة في كبح التضخم، وأوضحت أن تباطؤ التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
10: I think this is becoming fast evident to people that even if inflation comes down, it doesn't mean that the price level is. They are permanently facing a higher level of prices. So that is the challenge, I think, and that's why people are feeling it so much. And in many cases, their wages are not keeping up with inflation. So all of this is adding to pressure on Australian households and businesses. Yeah.
1: ورحبت الحكومة ببيانات سوق العمل مشيرة إلى زيادة عدد العاملين بنحو 39,500 شخص وارتفاع نسبة المشاركة إلى 67.1%. وقالت وزيرة التوظيف أماندا ريشورث إن مشاركة النساء في سوق العمل بلغت مستوى قياسيا وإن عدد العاملات بدوام كامل ارتفع.
11: In these figures, a record high number or record high rate of female workforce participation. Indeed, high numbers of full-time women in the workplace. Of course, we've been very focused on improving early education and care as just one example.
1: وفي نيو ساوث ويلز لقيت الشرطية ميا لاي البالغة من العمر 20 عاما مصرعها فجر الجمعة بعد اصطدام سيارة شرطة كانت تستقلها بشجرة في منطقة ريدفيرن بسيدني. وقالت الشرطة إن السيارة كانت في طريقها للاستجابة لبلاغ وتستخدم أضواء الطوارئ والصفارات الإنذار، ونقل الشرطي الذي كان يقودها إلى المستشفى وأن حالته مستقرة. وبدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث تحت مراقبة لجنة مستقلة. وفي الرياضة شهدت شوال الذي يسبق نهاية

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.
0: يا موكب النور.

0: كالطيور
1: وتغني الروح في حب بلادي وتغني الروح في حب بلادي
0: أسعد الله مع الصحب فؤادي نحن فينا بالسعادة خير نادي
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا رب البيت المعمور، افتح لنا أبواب السرور، واجعل في وجوهنا النور، وفي قلوبنا نور، واغفر لنا يا غفور، بفضلك وكرمك يا عالم بما تخفي الصدور. الطيبون في هذه الدنيا أصناف، مثل أشكال الزهور، ومثل أنواع الطيور، ومثل أنواع العطور، فالروائح تختلف، ولكن يجمعها الطيب. اللهم أشرق وجوهنا بنور طاعتك، واملأ قلوبنا بحبك، ثم حب المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في المعاملة، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصلاح العمل. ارفعوا سقف دعائكم في الدنيا، وارفعوه في الآخرة، واسألوه الفردوس الأعلى، ولا تترددوا حتى لو رأيتم بأنكم لا تستحقونها، فأنتم تتعاملون مع الوهاب. إن عبادة حسن الظن بالله عبادة رائعة، نسيها كثيرون، لكن الله يحب أن نعبده بها في وسط عالم تملأه المخاوف والقلق على المستقبل. تأتي هذه العبادة لتمسح على قلوب الناس، وتعلمنا أن نعيش بفكرة جميلة. فعلى قدر حسن ظنك بالله يحدث لك الخير، ويبعد عنك الشر. احسنوا الظن بالله يرحمكم ويستجيب لكم. إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا. واذكر دعاء سيدنا سليمان عليه السلام، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. ذلك لأنه كان يعرف معنى اسم الوهاب. ما أخذ الله شيئا إلا وعوض خيرا منه. والدنيا دار ابتلاء لم تكتمل لأحد أبدا. املأ قلبك بالإيمان والرضا وحسن الظن بالله، ووقتك لطلب العلم والعمل في كل ما ينفع نفسك ومجتمعك. اجعل الصبر زادك، والقرآن صاحبك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يقول عمر بن الخطاب: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر، وهو الصيام، والسجود في الليل، وهو القيام، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الثمر. ليتنا نفهم الحياة كما فهموها، فنفوز كما فازوا بخير الدنيا والآخرة. اللهم اصلح فساد قلوبنا، واجعل الآخرة أكبر همنا. أسأل الله الذي لا تعجزه الحاجات ولو كثرت، أن يعطيكم فوق ما ترجون من خير الدنيا والآخرة، وأن يبعد عنكم ما تكرهون. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: جهنم الحمد لله الحمد لله.
1: المسلم أجزم وبالواحد أقسم
0: المسلم أجزم وبالواحد أقسم
1: المسلم أجزم وبالواحد أقسم
0: المسلم أجزم.

0: الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان،
1: الرضا والرضوان، الرضا والرضوان.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.
1: الرضا والرضوان.

0: الرضا والرضوان.
1: الله يا الله
2: الرضا والرضوان.
1: الله يا الله
2: الرضا والرضوان.
1: الله يا الله
2: الرضا والرضوان.
1: الله يا الله
2: الرضا والرضوان.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.